0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا،

وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان مجلسه مجلس علم ووقار، لا ترفع فيه الأصوات ولا تنتهك فيه الحرمات. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان بلد السكينة والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. في حلقتنا الماضية كشفنا عن اللص الرقمي، ذلك الهاتف الذي يخطف ساعاتنا دون أن نشعر. أما اليوم فإننا نسلط الضوء على لص بشري، نفتح له صدورنا ونجالسه باختيارنا، يسرق أوقاتنا ويدمر حسناتنا ويستنزف طاقاتنا. إنهم رفقاء السوء ومجالس الغيبة واللغو. لقد أصبح من أشد مظاهر ضياع الوقت في مجتمعاتنا جلوس بعض الشباب مع بعضهم لساعات طوال دون هدف. يصف خبراء الاجتماع هذه الظاهرة بأنها إهدار مروع، حيث ألقى الكثير من الشباب أوقاتهم في المقاهي والشوارع أو مع رفقاء الدنيا وطلاب الحطام الزائل، وتركوا حلق الذكر وطلب العلم. اللغو الذي قد يراه البعض مجرد تسلية أو ترويح عن النفس هو في حقيقته سفه مدفوع الثمن، لأن هؤلاء الشباب يحطمون قدراتهم العقلية والمهنية في أحاديث لا تبني وطنا ولا ترفع جهلا، بل تغذي الهوى والتفاهة. ولكن الأمر الأخطر أيها الأحبة أن مجالس اللغو والغيبة لا تسرق الوقت فحسب، بل هي تسرق

0: الطاقة. وهنا يجب أن ندرك فرقا جوهريا بين إدارة الوقت وإدارة الطاقة. الإنسان يمتلك طاقة جسدية وطاقة عقلية وطاقة عاطفية وطاقة روحية. حينما يجلس مع صديق كثير الشكوى، كثير الانتقاد للآخرين، أو تجلسون لتشريح سيرة فلان من الناس في مجلس غيبة مظلم، ماذا يحدث لك؟ ستستنزف طاقتك العاطفية والروحية بالكامل. قد تعود إلى منزلك ولديك 5 ساعات فارغة، وقت متاح، وأمامك كتابك أو حاسوبك لتعمل، لكنك تجد نفسك فاقدا للشغف، ثقيل الروح، عقلك مشتت ومحبط. لماذا؟ الوقت موجود، ولكن الطاقة التي تم استنزافها في مجلس السوء ذاك لا تسعفك. لذلك من أراد أن يستثمر عمره فلا بد له من صيانة طاقته من لصوص المشاعر السلبية. فالقلب الذي يمتلئ بسواد الغيبة والخصومات لا يمكن أن يشرق بنور العلم أو الإبداع. ومن هنا فهم أجدادنا وعلماؤنا السابقون هذه المعادلة، فكانوا حريصين كل الحرص على انتقاء جلسائهم. إن حرص المسلم على وقته يتطلب منه صراحة الابتعاد عن الفارغين ومضيعي الأوقات، وفي المقابل مجالسة أصحاب الهمم والصالحين. تأمل كلام ابن عقيل حينما قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح. لم يكن لديهم وقت للثرثرة، كانت مجالسهم مجالس مذاكرة بناءة تشحن العقول وتربي الأجيال. فالصديق الذي يدعوك للتركيز ويذكرك بأهدافك ويستنهض همتك إذا تكاسلت هو الذي يسمى في علم الإدارة الحديثة بشريك المساءلة، شخص يمتلك نفس الطموح الشرس ولا يطبطب على كسلك. هذا هو الرفيق الذي تحتاج إليه في رحلة نجاحك، لا ذاك الذي يستهلكك في اللغو ثم يتركك فارغا. ونحن في عمان هذا الوطن المعطاء، حينما نسعى لتحقيق مستهدفاتنا فإننا نسعى لبناء جيل منتج واقعي وطموح. ولا يمكن أن نبني نهضة حقيقية بشباب مستنزفين عاطفيا في مجالس التفاهة أو الخصومات. الأمم المتقدمة اليوم لا تبنى بالثرثرة بل بالعمل الدؤوب والانضباط الذاتي وحفظ الألسنة. إن حفظ اللسان عن الغيبة ليس فقط مطلبا أخلاقيا وشرعيا لنيل الأجر، بل هو تقنية نجاح لحفظ تركيزك من أن يتبعثر في أمور لا تدخل ريالا في جيبك ولا تزيد حسنة في صحيفتك. فإذا وجدت أن المجلس الذي تجلس فيه بدأ ينحدر نحو اغتياب الناس أو الشكوى السلبية التي تبث اليأس، حاول نصحهم أو انسحب بهدوء. نعم، إن وقتك أغلى من أن يهدر إرضاء لمن لا يعرف قيمة حياته. عد إلى خلوتك المنتجة أو ابحث عن جلساء إذا ذكرت الله أعانوك، وإذا سعيت للنجاح شجعوك. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا على الخير وتعيننا عليه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بطاقة عالية ووقت مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وكان الله عليما حكيما.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تجوال في ظلال النعم. ولقد كرم

0: يمد جسور الضياء إلى الآفاق، فتجدد النفوس حمدها وشكرها للواهب الخلاق. ما أجمل ما يتجلى في ربوع بلادنا من شواهد النعم ودلائل الفضل وآثار الرحمة، آيات صنع الله البديع، تستوجب منا وقفة تأمل مستشعرين عظيم المنن. نجد التنوع البيئي والمناخي الفريد، جبالا شاهقة مهيبة، وأودية خصبة ممتدة، وشواطئ رائعة ساحرة، وصحراء ذهبية أخاذة، وخريفا أخضر أبدعه الله في فصل تتوهج فيه غالب المناطق المجاورة بلهيب الصيف. لوحة بديعة تدعو القلوب إلى الاعتراف بالعطاء الرباني، ولتحيا تسبيحا وحمدا وشكرا، ولتسعى رعاية وصونا. والتجوال في هذه المناطق سياحة إيمانية على وعي وأدب واستشعار المسؤوليات التي تدعو إليها الفطرة السوية وتحث عليها شريعتنا الغراء. والنفس المتأدبة في ظلالها تبدأ بإخلاص النية، فالسفر وسيلة تفكر مع كونه لقضاء المآرب والترفيه، مع استشعار نعمة الأمن والسلام في هذه الربوع الطيبة، والحرص على المأثور من الذكر والدعاء في الحل والترحال. وحسن الخلق هو الرفيق الذي لا يغيب، رفقا بالناس وإظهارا للاحترام للآخرين، واستمساكا بتقوى الله في كل مكان، وحفاظا صارما على سلامة البيئة والممتلكات الخاصة والعامة. فما أجمل النفوس التي تترك وراءها أثرا طيبا ودليلا على إيمان صادق ووعي مشرق وانتماء أصيل. نفوس تدرك أن المحافظة على نعم الله بدايته حسن التعامل مع هباته وعطاياه. لك الحمد، لك الحمد ما فاح في الربع مسك، وما ابتهجت بالصوادح أيك، وما سبحتك نجوم وغيم وشمس وبدر وبحر وفلك، وما نطقت بجمالك أرض وردد حمدك سبك وحبك، وما انتهج الرشد قوم كرام ينظمهم في الهداية سلك، وكل يردد أنك حق، وكل ينادي أفي الله شك. فهيا بنا لله ربنا، فهو المأمول لتظل هذه الرحاب الطيبة واحة أمان وظل سلام وموئل جمال ومجال تفكر وأفق تأمل ومنبع عطاء ومقام فضل نابض بالحياة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس

الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ 2 متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدين.

رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني.

0: تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: بقيت علينا بقية من بيان معاني وفوائد الآية التي تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة، إذ لم نتمكن من بيان فوائدها بجملتها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: صدق الله العظيم.
2: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أعربنا هذه الآية إعرابا مفصلا في حلقتين، فماذا عندك من سؤال يا داود؟
3: السؤال هو يا أستاذنا، ما المقصود بقوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب؟
2: آتيناهم أي أعطيناهم وتفضلنا عليهم، لأن الإيتاء من الله إيتاء الكتب للهداية تفضل منه وليس واجبا عليه، فمن شاء هدايته آتاه الكتاب ثم أعانه على تلاوته حق تلاوته، ثم بعد ذلك حكم عليه بالإيمان، والإيمان جزاؤه الجنة، والعكس بالعكس.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن أصل اشتقاق هذه الكلمة آتيناهم؟
2: آتيناهم أعطيناهم، آتى فعل ماض ومضارعه
3: يؤاتي،
2: وأمره
1: آتي،
2: نعم أي أعطي، واسم الفاعل مؤت واسم المفعول مؤتى، والمصدر الإيتاء.
1: فماذا عن مصدره الثلاثي؟
2: هذا ليس ثلاثيا وإنما هو رباعي، لأن أصله أأتى كأعطى، وأما الثلاثي فهو أتى يأتي إتيانا، هذا آتى أي أعطى.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بالكتاب هنا؟ هل القرآن أم سائر الكتب السماوية؟
2: الذين آتيناهم الكتاب، إذا كان المقصود من الآية مدح القرآن ومدح المتبعين له، فيكون الكتاب خاصا بالقرآن في هذه الآية، وهذا متجه. وإذا كان المقصود أن كل من تلا كتابا من كتب الله حق تلاوته كان مؤمنا حقا، فيكون المقصود بالكتاب هنا كل الكتب، فيكون معرفا بأل الجنسية، ويكون هذا عاما أي جنس الكتاب. ومن العلماء من يقول الكتاب التوراة أو التوراة والإنجيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما أصل التلاوة ومما هي مشتقة؟
2: التلاوة أصلها الاتباع، تقول تلوت فلانا أتلوه أي أتبعه وأتبعه. أصل التلاوة أن تكون تاليا لشيء، قال الشاعر قد جعلت دلوية تستتليني أي تستتبعني. ثم بعد ذلك أطلقت التلاوة على قراءة الكتب التي جاءت من عند الله سبحانه، قراءة بتمهل وتمعن، قراءة بتدبر وتأمل، قراءة بعمل، فليست قراءته قراءة مجردة بتلاوة صحيحة. وإن كان الإنسان يتلو القرآن أي يقرأه، لكن إذا قرأه قراءة مجردة عن العمل، مجردة عن الاعتقاد الصحيح،
1: فهذا يعني أنه لا يتلوه،
2: لا يتلوه حق تلاوته. ولذلك أكد قوله يتلون بقوله
3: حق تلاوته.
2: نعم
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: كيف تكون التلاوة الحق لكتاب الله تبارك وتعالى؟
2: التلاوة الصحيحة والتلاوة حق التلاوة القراءة بتمهل وتمعن وتدبر وتأمل وعمل، أي عمل بالأمر والنهي،

0: الذي يقرأ القرآن يتطرب به ويرتله من أجل أن يقال إنه قارئ أو لغرض دنيوي، هذا يتلوه ولكنه لا يتلوه حق تلاوته، أليس كذلك؟
1: بلى يا أستاذنا.
0: ثم الذي يقرأه ويتأمل معانيه ويحفظه ويفهمه حق الفهم ولا يعمل به لم يتلوه حق تلاوته. فالتالي للقرآن حق التلاوة الممتثل لأوامره والمجتنب لما نهى عنه ابتغاء ما عند الله، والذي يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه هو الذي يتلوه حق تلاوته. أما أولئك الذين يرتلون القرآن بحناجرهم وألسنتهم ولا يجاوز ما في قلوبهم حناجرهم، فهؤلاء تلاوتهم ساقطة وليسوا ممن يتلونه حق تلاوته.
1: فكيف يؤمنون به يا أستاذنا؟
0: أي يصدقون به التصديق المطلوب، يعتقدون حقيته اعتقادا جازما، فهم المنتفعون به.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: الضمير به في هذه الآية إلى أي شيء يعود؟
0: الضمير في قوله تعالى به من قوله أولئك يؤمنون به. بعض العلماء يقول يؤمنون به أي بالله، وبعضهم يقول الهاء عائدة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول عائدة إلى الكتاب، فلك أن تجعل هذا الضمير عائدا إلى لفظ الجلالة في قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، لفظ الجلالة في قوله قل إن هدى الله الله، ولك أن تجعله عائدا إلى القرآن، ولك أن تجعله عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يسبق له ذكر، لأنه أشير إليه في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فالكاف عائد من عنك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قوله ولئن اتبعت، التاء مراد به محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: قوله تبارك وتعالى أولئك يؤمنون به، هل هناك شيء من اللطائف تتحفنا بها يا أستاذنا؟
0: في هذه الجملة ثناء ومدح للذين يتلون القرآن حق تلاوته.
1: وكيف هذا الثناء يا أستاذنا؟
0: لأن اسم الإشارة جاء بعد الوصف بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، فأولئك فيه تنويه وثناء، تنويه بأولئك الذين يتلونه حق تلاوته وثناء عليهم ومدح لهم، ذلك أن اسم الإشارة تأتي بعد الأوصاف كأنها مشيرة إلى تلك الأوصاف، إلى أن ما سبقها من الوصف جدير أن يسند إليه هذا اسم الإشارة، فهؤلاء الذين يتلون القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو كل كتاب إذا كانوا يتلونه حق تلاوته فهؤلاء يثنى عليهم بهذه الجملة أولئك يؤمنون به، على حد قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلح.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ومن يكفر به، وما نوع هذا الكفر؟
0: جميل. ومن يكفر بالكتاب بأن لا يتلوه حق تلاوته أو لا يؤمن به تماما هو خاسر. فهذه الجملة فيها تهديد لمن لا يؤمن بالكتاب حق الإيمان، لأن الكفر بالكتاب يعني جحوده أو جحود شيء منه، أو الكفر ويعني الكفر أيضا بمن جاء به، وقد يكون الكفر ترك ما تضمنه الكتاب.
1: ولكن ماذا يقصد بهذا الخسران يا أستاذنا؟
0: خسران الدنيا والآخرة، وأعظم ذلك خسران الآخرة، لأن الإنسان يخسر نفسه إذا لم يكن مؤمنا بالقرآن وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون لا غيرهم، وكأن هنا حذفا.
2: وما نوع هذا الحذف يا أستاذنا؟
0: كأنه قيل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به هم الفائزون، ثم قال ومن يكفر به فأولئك
1: هم الخاسرون،
0: لأن الخسران يقابله الفوز.
2: الخسران يقابله الفوز؟
0: نعم، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين.
1: وبهذا يا أستاذنا نختم حلقتنا لهذا اليوم،
0: على أن نلتقي بإذن الله تعالى مع

0: آية جديدة
1: إن شاء الله, إن شاء الله تعالى, تعالى. كنتم مع

0: والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين.

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.

مقود ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم

عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم.

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم

عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.

لبيك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه

مَنَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب.

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.

المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي

يسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما

الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي

0: للظالمين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، واليوم نتدبر كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى. كلمة قصيرة لكنها تحمل بين حروفها مشهدا مهيبا من مشاهد العذاب الإلهي. المؤتفكة، المؤتفكة القرى التي اتفكت أي انقلبت بأهلها، وهي قرى قوم لوط عليه السلام، قلبها الله تعالى عليهم بعد أن استشرى فيهم الفساد واستعلوا على الحق وجاهروا بالفاحشة، فجعل عاليها سافلها وأتبعها حجارة من سجيل منضود، فصاروا عبرة لمن يعتبر. تأملوا

0: أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا كيف اختصر الله القصة كلها في كلمة واحدة فقال: والمؤتفكة، كلمة تجمع بين الهول والعقوبة، بين الطغيان والسقوط، بين الانحراف والدمار. ثم أضاف الله تعالى إليها فعلا شديدا فقال: أهوى، أي أسقطها إسقاطا رهيبا. إنها سنة الله في الأمم، إذا طغى الإنسان وأعرض عن الحق أهواه الله عز وجل من عليائه إلى حضيض الهلاك. أيها المستمعون والمستمعات، لم يهلك الله المؤتفكة ظلما، وإنما أهلكها بعد أن طغى أهلها فأغلقوا أبواب الرحمة وفتحوا أبواب المعصية، بل تمادوا في الفاحشة حتى صار المنكر فيهم عادة يتواصون بها ويجاهرون بها بلا حياء. فلما أعرضوا عن نداء الأنبياء ورفضوا التوبة والرجوع جاء أمر الله، فكانت الصيحة المدوية والخسف العظيم والعذاب المهين، ليعلم الناس أن من بارز الله بالمعصية فإن الله له بالمرصاد. وما أهون الإنسان إذا فارق الإيمان، وما أشد عذابه إذا تجرأ على حدود الرحمن. وليس المقصود أن نقرأ القصة كأنها تاريخ مضى، بل هي رسالة لكل زمان ومكان. فكم من مؤتفكة في عصرنا تسقط بمعاصيها، ليس بانقلاب الأرض ولكن بانقلاب القيم، بانهيار الأخلاق وبالابتعاد عن منهج الله. إن الأمم لا تسقط حين تهزم في الميدان، بل حين تهزم في ميدان الإيمان تسقط. أيها المستمعون والمستمعات، إن من تأمل مصير المؤتفكة علم أن الأمن الحقيقي هو في طاعة الله، وأن البقاء والعزة لا يكونان إلا بالرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فلننظر إلى بيوتنا ومجتمعاتنا، هل فيها من بوادر الانحراف ما يخشى معه السقوط؟ هل طغت فيها شهوات الدنيا على هم الآخرة؟ لنطهرها بالصلاة، ولنزكيها بالتقوى، ولنجعل من قصة المؤتفكة تذكرة ترد القلوب إلى بارئها قبل أن تهوى. فلنعتبر من المؤتفكة التي أهوى الله بها القرى الظالمة، ولنحذر من أن نصير مثلهم في غفلتنا ولهونا وإعراضنا. ولنكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذا الحديث العظيم الذي فيه التركيز على النية، وأن الأعمال لا تكون ولا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كانت بنية خالصة لوجه الله عز وجل، كما قال العلماء، قالوا العبادة لا تقبل عند الله إلا بشرطين: أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن احرص يا عبد الله في جميع أفعالك، عباداتك القولية والفعلية ظاهرا وباطنا، استحضار الإخلاص واستحضار النية، بمعنى أنك تجعل نيتك في فعل هذه العبادة لا تريد إلا وجه الله، لا تريد مدح الناس ولا ثناء الناس، تقوم تصلي وتقوم تزكي وتعتمر وتحج وتتصدق وتساعد الناس وكذا، تجعل هذا العمل ما تريد به إلا وجه الله. الناس مدحوك والناس ما يضرك ما دمت أنك تريد وجه الله، ثم جاء المدح ما يضرك، لكن لو كانت النية قبل الفعل تريد مدح الناس هذا عملك غير مقبول عند الله، هذا عمل غير مقبول عند الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، هذا يريد العاجلة، يريد الدنيا، يريد مدح الناس. إذن نفهم من هذا أن النية الصالحة الصادقة أن تكون لوجه الله قبل أن تفعل الفعل، قبل أن تفعل الفعل، وهذا يدل على أن نيتك تكون لله. إذن الدافع لك إلى العبادة هي النية الصالحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فالأعمال كما ذكرت لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت بنية صالحة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: هذا الحديث، أي حديث عمر هذا، يدخل في ثلث العلم، أو قال ثلث العلم، وقال يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، فيدخل في الصلاة وفي الصيام والصدقة الحج وفي كل طاعة، لأن العبادات ما تكون مقبولة عند الله إلا بالنية الصالحة. كذلك يظهر لك من هذا الحديث أهمية النية، وذلك في فعل المأمورات التي أمرك الله بها، وفي الابتعاد عن المحظورات التي حذرك الله من فعلها، وكذلك اتقاء المتشابهات.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: فالمؤمن محتاج جدا إلى إصلاح نيته، وإلى معالجة قصده، وإلى تصحيح إرادته في جميع أعماله، في جميع العبادات، وأنك لا تريد بذلك إلا وجه الله. يا أخي، أنت بكرة في قبرك من سيدخل معك؟ هل سيدخل معك الناس؟ الأموال، السيارات، مدح الناس بيدخلون معك؟ لن يدخل معك القبر شيء، لن يدخل معك إلا صالح الأعمال التي كانت نيتك فيها خالص الوجه الله وموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نحتاج إلى مجاهدة النفس حتى تكون هذه النية صادقة وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أذكر لك بعض أقوال السلف الصالح، وهذه يدلك على حرصهم رحمهم الله تعالى على النية. عن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه رضي الله عنه قال: انوي في كل شيء تريده الخير، انوي الخير حتى خروجك، يعني انوي الخير في كل شيء. بل قال بعض أهل العلم، قالوا الرجل أو شخص سواء كان رجل أو امرأة، إذا احتسب النية في نومه وفي أكله وشربه فإنه

0: تنصب، فهذا يكفيك خيرا. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، لأنها تتقلب علي. النية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصد به ابتغاء وجه الله عز وجل استحق الثواب، وإذا كان يقصد به ثناء الناس استحق العقاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، يعني يفعل هذا الفعل ما يريد به إلا مراءة الناس. وكذلك في الحديث الصحيح عند مسلم في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، في الذي تعلم وعلم ليقال عالم قارئ، والذي قاتل ليقال جريء وشجاع، والذي تصدق ليقال جواد وكريم. فهؤلاء إنما قصدوا بأعمالهم مدح الناس وتعظيم الناس لهم وطلب الجاه، ولهذا لم تنفعهم هذه الأعمال، كما جاء في الحديث أن الله يقول لو كذبت، وإنما يقال إنما فعلت هذا ليقال كذا وكذا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الإخلاص هو حقيقة الإسلام، وهو مفتاح دعوة الرسل، وهو الأمر الذي به تقبل العبادة، ولا يمكن أن يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء، ما يمكن. لا، إما أن تكون عملك لوجه الله فيقبله الله، وإما أن يكون للناس فلا يقبله منك سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المبارك على استحضار واستشعار النية في أقوالك وأفعالك، حتى في النفقة التي على أولادك، فإنك إن احتسبتها فإن الله يأجرك عليها. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلي وسلم على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 94 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نشرع في إعراب هذه الآية التي بين أيدينا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذه الجملة جملة نهي أو فيها أسلوب نهي، وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل التي جاءت على صيغة النهي، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تتخذ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل تتخذ من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، فلا بد لنا من الوقوف عند مفعولي لا تتخذ. أيمان مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دخلا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة

0: الظاهرة على آخره، ودخلا معناه فساد أو دغل، فالدخل والدغل بمعنى، ويقال في الأمر دخل، ويقال في الأمر دغل، والمعنى فيه فساد على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. ومثل هذا المعنى أو على هذا المعنى كان كلام الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني في كتاب العين، ونجد ذلك أيضا ظاهرا في كتاب الجمهرة لابن دريد. وزاد ابن دريد أنه ذكر تصريف هذا الفعل، فالفعل من باب فعل يفعل فعلا، ولذلك فالوزن دخل يدخل دخلا، والدخل هو الفساد على ما تقدم. بينكم، بين ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف بين واقع بعد نكرة وهي كلمة دخلا، وأشباه الجمل كالجمل في باب الوصفية والحالية، فتكون صفة بعد النكرات. وعلى هذا فالظرف بينكم في محل نصب صفة لكلمة دخلا، وعلى هذا يكون بين متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بينكم أو يكون بينكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ومن تلك المواضع الصفة. ودخل المصدر، فجاز أن يتعلق به الظرف بينكم، دخلا بينكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بينكم وكلمة دخلا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بينكم متعلق بكلمة دخلا. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها، فهي معطوفة على أوفوا بعهد الله، أو معطوفة على لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد تقدم أن تلك الجمل جمل لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا جواب النهي، ولذلك انتصب الفعل المضارع تزل، وقد وقع ربط الجواب بالفاء، وهذه مسألة معلومة، فالفاء في هذا الباب تكون للسببية، وكأنه قيل لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، فيتسبب ذلك الدخل في زلة قدم بعد ثبوتها. فالفاء للسببية، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تزل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء التي وقعت في جواب الطلب أو في جواب النهي، والنهي من الطلب أيضا، وهذا هو المشهور. فالمشهور أنها منتصبة بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، وهناك من يقول إن الناصب هو الفاء نفسها. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: تزل فعل مضارع منصوب بالفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قدم فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بعد ثبوتها بعد ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ثبوت مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والظرف بعد يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تزل، تزل بعد ثبوتها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل تزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بعد متعلق بالفعل تزل. ويجوز أن يكون الظرف بعد صفة لكلمة قدم، فهو واقع بعد نكرة. وعلى هذا فالظرف بعد ثبوتها في محل رفع صفة لكلمة قدم، وعلى هذا يكون الظرف بعد متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد ثبوتها أو كانت بعد ثبوتها. ويجوز في الظرف بعد أن يكون حالا من كلمة قدم، وكلمة قدم وإن كانت نكرة إلا أنه تقدمها نفي أو ما يشبه النفي، فإن النهي قسم من أقسام النفي، فالنفي منه ما يكون حقيقيا ومنه ما يكون حكميا، على ما نص على ذلك النحاة والأصوليون. وقد جاء عن الإمام نور الدين في منظومته في الأصول، وهي شمس الأصول: والنفي حكمي كحرف النهي، والنفي حكمي كحرف النفي، إلى غير ذلك من الصور والأقسام التي ذكرها في هذا الباب، وهو أن النفي يكون حكميا ويكون حقيقيا. وعلى هذا فالظرف بعد ثبوتها في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة قدم التي تقدمها نفي حكمي لا حقيقي، وهو النهي. وعلى هذا فالظرف بعد ثبوتها في محل نصب حال، وعلى هذا يكون الظرف بعد ثبوتها متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد ثبوتها أو يكون بعد ثبوتها. فهذا موضع من المواضع التي يتعلق أو يحذف المتعلق الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة تزل قدم بعد ثبوتها جملة لا محل لها من الإعراب، إن قلنا بأن الفعل منتصب بأن المضمرة، فإن أن المضمرة من الموصولات الحرفية، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول. وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وهذا الأسلوب جرى مجرى المثل، وهو ما يسمى بالاستعارة التمثيلية عند علماء البلاغة، فصار هذا الأمر وهو تزل قدم بعد ثبوتها يستعمل مثلا في كل ما يكون على خلاف ما يراد. وقد جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى فتزل قدم بعد ثبوتها مثل يقال لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة، ونحو ذلك، فيقال زلت قدمه. فتزل قدم بعد ثبوتها مثل يقال لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة، ونحو ذلك، زلت قدمه، أي يقال زلت قدمه. فقد جرت هذه الآية مجرى المثل، وهو باب مشهور في أبواب البلاغة. وتوجد كثير من الصور في هذا القرآن على هذه الحال، كقول الحق تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، فإنه يستعمل في المفارقة فيقال لكم دينكم ولي دين، وما شابه ذلك من الصور التي ذكرت في القرآن الكريم فجرت مجرى المثل. وهناك الكثير من الأقوال التي جرت على ألسنة فصحاء العرب أيضا حتى صارت مثلا، ولذلك تستعمل في موضع أو في حال تكون قريبة من الحال التي قيلت فيها تلك العبارة أو قيلت فيها تلك الجملة، وهو ما يسمى بالاستعارة التمثيلية عند البلاغيين. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية تزل قدم بعد ثبوتها، ونقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وفهما وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. وما زال الحديث مستمرا إلحاقا باللقاء الماضي أستاذنا الفاضل عن حسن علاقة المرء بالآخرين، ومما لا شك فيه أن حسن العلاقة هو ركيزة أساسية في الإسلام وفي التعاملات الإنسانية، يترتب عليها فضل عظيم في الدنيا والآخرة. حتى وصل بنا الحديث أستاذنا، تكلمنا عن خلق السخرية من الآخرين، وبينا كيف للإنسان أن يتجنب هذا الخلق الدميم السيء. هل لك أستاذنا الفاضل أن تكمل لنا الحديث في هذا الجانب؟
3: تحدثنا نعم من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا أن السخرية يعني مما يفكك العلاقات بين الناس، والله عز وجل ينهانا عن السخرية: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
2: نعم.
3: والاستهزاء واللمز وإلى غير ذلك مما ينهانا ديننا عنه، لأن ذلك مما يفتت الأواصر ويسيء العلاقات بين الناس. فالناس كلهم عند الله سبحانه وتعالى سواسية، ربهم واحد ورسولهم واحد وكتابهم واحد، ويكفي أن الأصل هو واحد، والإنسان دائما يحاول قدر الإمكان أن يلجأ بنفسه أو أن يذهب بنفسه إلى ما يعينه على التمام الناس وعلى الألفة بين الناس وعلى التقارب والتجانس مع الناس، وأن يترابط معهم برباط الدين والعقيدة.
4: نعم.
3: لأن الدين والعقيدة هذا الرباط هو من أقوى الروابط بين الناس. فالدين ينهانا أن نأتي بكل ما يوتر العلاقات ويصدع المجتمعات ويفكك الأسر ويعني الجماعات.
4: جميل أستاذنا الفاضل، كذلك من المؤكد أن هناك أعمال وأفعال أخرى تساعد المرء على أن تحسن علاقته بالآخرين، فهل لك أستاذنا أن تضيف على ما ذكرنا مما سبق من أفعال وأقوال أفعال وأقوال أخرى تريد أن تضيفها؟
3: نعم، التواضع وعدم التكبر من الأشياء التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس والتقارب والتجانس، لأن التواضع يعني صفة يحبها الله سبحانه وتعالى.
4: نعم.
3: وقد نوه القرآن الكريم على ذلك في مواضع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يأمرنا بالتواضع وينهانا عن التكبر. والتواضع صفة يعني جميلة محبوبة غير مذمومة. أن جميل أن يتواضع الإنسان لإخوانه وأن لا يتكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الناس إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ومظهره حسن ونعله حسن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التكبر، فقال يعني رد الحق والتكبر على الناس، غمط الناس، عدم قبول الحق والتكبر على الناس. والقرآن ينهانا عن التكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
4: نعم.
3: والله عز وجل هو المتكبر ورداءه التكبر، والإنسان إذا حاول أن ينازع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة فإن الله سبحانه وتعالى شك أن يهلكه وأن يرديه وأن يكتب له الشقاوة في الدنيا قبل الآخرة.
4: هل لنا أن نقول أستاذنا الفاضل أن نقصد بالتواضع ألا يرى الإنسان في نفسه أنه أفضل من الناس في
3: نعم
4: في مجال معين مثلا؟
3: نعم، دائما يحاول قدر الإمكان أن يكون يعني له احترام، يحترم الناس ويتواضع ولا يتعالى ولا يتكبر. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع.
4: نعم.
3: ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. والإنسان يبتعد دائما عما يعينه على التكبر، لا يقول أنا ولا يقول لي ولا يقول عندي، فهذه كلمات أهلك الله سبحانه وتعالى بها أقوام. فرعون قال أليس لي ملك مصر، فالله سبحانه وتعالى أغرقه في البحر،
4: حتى إبليس قال عندما قال أنا خير منه،
3: خير منه،
4: خلقتني من نار وخلقته
3: من طين.

0: وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وفي النهاية قال فخسفنا به وبداره الأرض.
1: دائما عاقبة التكبر وخيمة دائما.
0: نعم، والإنسان لا يثمن نفسه ولا يجعل لنفسه أثمان. الإمام السالمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال والمرء لا يستكمل الإيمان إذا رأى لنفسه أثمان، من لم ينل حظا من التواضع يرمى به في أسفل المواضع. الإنسان دائما المؤمن لا يقول أنا وكذا ولي وعندي، ولا يتكبر على الناس، فهذه خصلة، يعني عدم التواضع والتكبر ينافي الإيمان. فالمؤمن لا يتكبر والمؤمن لا يتعاظم، بل المؤمن يتفكر في هذه الآية التي يعني تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في سورة الغاشية، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا المخلوق العظيم
1: نعم.
0: الصبور. هكذا يجب على الإنسان أن يكون صبورا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يكون ذا رفعة بتواضع، وإلى الأرض كيف سطحت يطأ عليها كل أحد وهي على ما هي لا تتغير. لا بد أن يتصف الإنسان بهذه الصفات، الصبر والعلو بالتواضع، وكذلك التواضع، فهذه صفات جميلة تخلق في نفس الإنسان المحبة لإخوانه المسلمين. فإذا تكبر الإنسان فإن ذلك يبعده عن إخوانه، ويبعد أيضا أقاربه عنه، أو من يصاحبه، أو من يكون بحضرته. فالتواضع من الصفات التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس.
1: حتى الإنسان المتكبر أستاذنا الفاضل يعني يصعب التعامل معه كثيرا، يعني هو يعني الإنسان دعنا نقول يتجافل أن يتعامل مع هذا الشخص يعني كثيرا.
0: يتجنبه الناس
1: نعم
0: لأنه متكبر،
1: نعم
0: ومثل ما أسلفنا القول بأن المتكبر يبتعد عنه الناس ولا يحبونه، أن يكون ممقوت، فليس له أي اعتبار مع الناس إذا كان متكبرا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى نحن والمستمعين الكرام أن يرزقنا وأن يجعلنا بالفعل من المتواضعين لخلقه سبحانه وتعالى. لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.
3: أعود

طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف لإطلاق النار وسقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. تحركات دبلوماسية لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا بين أمريكا وإيران. وموسكو تهدد بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. اتفقت إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية وقطرية ومساعدة من إيران في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ودعم مسار التفاهمات بين واشنطن وطهران. ويأتي الاتفاق بعد غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب وشرق لبنان أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة 79 آخرين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده. وكانت محادثات أمريكية إيرانية مقررة في سويسرا قد أرجئت بسبب التصعيد، غير أن مصادر إعلامية أمريكية قالت إن مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويكتوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن اتفاق نووي محتمل في خطوة تأتي ضمن جهود دبلوماسية متجددة بين الجانبين. كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط بدوره للسفر إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات المرتقبة. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية محاولات لفتح قنوات تواصل بشأن عدد من الملفات الخلافية. استشهد 5 أشخاص في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي خروقات وقف إطلاق النار. واستشهد فجر اليوم 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة بمدينة غزة. وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في عدة مناطق، بينها قصف شاطئ خان يونس، وسط ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار. هذا وانتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الهدنة المتفق عليها في غزة ووصفتها بالوهم القاتل للأطفال الفلسطينيين. المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إيلدر في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمان أوضح أن الهدنة التي مضت عليها أشهر طويلة جدا منذ أكتوبر 2025 سجلت استشهاد 265 طفلا فلسطينيا بإطلاق نار مباشر أو غير مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، قائلا إن هذا الرقم مفجع ويقوض مصداقية وقف إطلاق النار. وحذرت اليونيسيف من أن الحصار الخانق والقيود المفروضة على القطاع تعني استمرار مواجهة الأطفال الفلسطينيين لمعاناة أكبر وأخطار متزايدة من احتمالية القتل أو الإصابة أو التعرض للأوبئة والمضاعفات وبتر الأطراف. توعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة بشكل منتظم ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف موسكو بينها مصفات نفط في العاصمة للمرة الثانية خلال أسبوع. وفي المقابل شنت روسيا هجمات صاروخية وجوية على أهداف للطاقة والوقود في أوكرانيا، بينما أعلنت مقاطعة سومي مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في أكثر من 90 هجوما روسيا على بلدات بالمنطقة.
وقالت موسكو إن دفاعاتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، ووصفت الهجوم بأنه من أكبر الهجمات التي شهدتها روسيا هذا العام. وفي السياق ذاته أعلنت كييف مقتل شخصين في قصف روسي على متن سفينة في البحر الأسود، بينما تعرضت ثلاث مناطق في دنيبرو بتروفيسك لقصف روسي بالمدفعية والمسيرات. قالت كابول إن قوات أفغانية شنت غارات جوية على مخابئ لمسلحين في إقليمين باكستانيين، بينما نفت إسلام أباد وقوع هجمات من أفغانستان. وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الجوية استهدفت إقليمي بلوشستان وخيبر

باختنخوا الباكستانيين على الحدود مع أفغانستان. يذكر أن باكستان شنت غارات جوية على أقاليم أفغانية الأسبوع الماضي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 933 حالة، بينها 245 وفاة، وفق ما أفاد به وزير الصحة سامويل روجر كامبا. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في إقليم إيتوري أن 80 مريضاً تماثلوا للشفاء وغادروا مراكز علاج الإيبولا. ويعد إقليم إيتوري بؤرة التفشي الحالية للمرض، حيث سجلت أولى الإصابات في هذه الموجة. عثرت السلطات الليبية على 16 جثة وأنقذت 10 مهاجرين أحياء عقب غرق قارب هجرة غير نظامية كان يقل 61 شخصا قبالة الساحل الشرقي لليبيا وفق جهات الإنقاذ البحري. وتتواصل عمليات البحث وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع عدد الضحايا ووصول جثث إضافية إلى الشريط الساحلي الممتد. وفي حادث منفصل تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 15 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة مدينة الخمس غرب ليبيا. لقي شخص مسرعه وأصيب 33 آخرون في تصادم قطارين بمنطقة بيدفورد شمال العاصمة البريطانية لندن وفق شرطة النقل البريطانية. وقالت خدمة الإسعاف إن الحادث أسفر عن إصابات بينها 11 حالة خطيرة، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين في موقع الحادث. ووقع التصادم عندما كان قطاران متجهان جنوبا نحو محطة سانت بنكراس، حيث هرعت فرق الطوارئ بما في ذلك مروحية إسعاف إلى المكان. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. شاركت سلطنة عمان في فعالية رفيعة المستوى بالأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي الخامس لمكافحة خطاب الكراهية بتنظيم مشترك بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثير المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، أكد التزام السلطنة بنشر ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل باعتبارها قيما راسخة في الهوية الوطنية والسياسات العامة. وشدد على استمرار دعم سلطنة عمان للحوار والاعتدال وجهودها في تعزيز التفاهم بين الشعوب، إلى جانب مبادرات وطنية لتعزيز التنوع الثقافي ومواجهة الخطابات التحريضية. واختتم بالتأكيد على دعم السلطنة لجهود الأمم المتحدة في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تماسكا وتسامحا. اختتمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال الاجتماع الثاني للجنة العاملة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط برئاسة سلطنة عمان بصفتها رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر. وركزت المناقشات على الجوانب الفنية للمعاهدة المستقبلية بما في ذلك الالتزامات والحظورات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومتطلبات الشفافية وبناء الثقة بين دول المنطقة. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثير مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المؤتمر، أكد أهمية مواصلة الحوار وتعزيز النهج التوافقي لتحقيق تقدم عملي نحو إنشاء المنطقة المنشودة. ويأتي الاجتماع ضمن التحضيرات للدورة السابعة للمؤتمر المقررة في نوفمبر المقبل
بهدف استكمال المفاوضات بشأن معاهدة ملزمة قانوناً تدعم الأمن والاستقرار الإقليميين ومنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع السنوي 51 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي اختتم أعماله في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام. ترأس وفد السلطنة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية الذي أكد أهمية تعزيز التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء لحماية المكتسبات التنموية ومواجهة التحديات المشتركة، وأشار معاليه إلى دور البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويضمن استدامة القطاعات الحيوية، كما شدد على أهمية دعم الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة، فيما ناقشت الاجتماعات سبل تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار وتمويل المشروعات الداعمة للنمو والازدهار. ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف لإطلاق النار وسقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. تحركات دبلوماسية لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا بين أمريكا وإيران. وموسكو تهدد بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة. حرر هذه النشرة الزميل يونس بن سعيد القنوبي، نفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، في أمان الله.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

أطعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق

ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك

إِنَّ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: الآن عودة بكم وبحضراتكم إلى التلاوات القرآنية، حيث ومن سورة المائدة من الآية 41 وحتى الآية 50 سوف ننصت معكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عمرو صالح حسن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك

هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

صدق الله العظيم. هكذا مستمعي الكرام كنا معكم ومع تلاوته المباركة كانت بصوت القارئ عمر الصالح حسن، حيث تلا علينا من الآية 41 وحتى الآية 50 من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن،

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحا أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدرك، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة، قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
1: ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرمه. تثبت واحد بعد اليوم. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. جاز الحديث في نواقض الصلاة، ما كذا؟ كان درس الماضي في أي موضوع درس الماضي كان؟ إيش البيت اللي أخذنا الدرس الماضي؟
4: نعم.
1: نعم.

0: وتارك شيئا من الشروط فلا صلاة لانتفاء المشروط.
1: تارك شيئا من الشروط فلا صلاة لانتفاء المشروط. هذا ما في إشكال.
0: نعم.
1: تقدم الكلام عليه ما كذلك؟
0: نعم.
1: من ترك شرط من شروط الصلاة فتبقى الصلاة غير صحيحة. لأن الشرط هو إيش؟ فضل العمار، ما هو الشرط؟
2: نعم. والذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
1: أحسنت، شكرا. طيب تقدم الكلام، ما يحتاج مناقشة. إيش الدرس الذي قبل هذا؟
2: نعم. كل ما ينقض فرض الطهر فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين يعرضوا.
1: أحسنت. وكل ما ينقض فرض
2: طهري
1: وكل ما ينقض فرض طهري فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. ايش معنى هذا البيت سلطان؟
0: نعم،
1: شو معنى البيت؟
0: كل ما ينقض الوضوء ينقض الصلاة.
1: وهل بالعكس؟
0: لا
1: لا. هل كل ما ينقض الصلاة ينقض الوضوء؟
0: لا
1: لا، لكل شيء ينقض الوضوء ينقض الصلاة.
0: نعم،
1: ما كذلك؟
0: نعم.
1: لأن لك الحال الوضوء شرط من شروط الصلاة.
0: نعم،
1: ما كذلك؟
0: نعم.
1: لا ولا صلاة لمن
0: لا وضوء له،
1: ولا صلاة لمن لا وضوء له، ما كذلك؟
0: نعم.
1: زين. طيب، واستثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين استثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. استثنى بعض العلماء القي والرعاف من هذه القاعدة. قاعدة فلت المصلي بالقي والرعاف يبني على صلاته، ما ينتقض، ما تنتقض صلاته. هل هذا قول متفق عليه ولا مختلفون فيه؟ من هنا لك تأخذ الخلاف من أي عبارة تأخذ العبارة؟
3: نعم شيخ.
1: الخلاف
3: من عبارة بعضهم،
1: قوله واستثنى
3: بعضهم
1: فلا تنتقض. بعض العلماء قال تنتقض الصلاة بهذا، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: طيب، ما هو الدليل الذي يخرج القي والرعاف؟
3: نعم شيخ.
1: من نواقض.
3: نعم.
1: لقمان.
4: نعم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القي والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ بنى على الصلاة.
1: نعم. من يحفظ من كبيتين فيما بيان على أن الصلاة ينتقض، على أن الوضوء ينتقض بالقي والرعاف دون الصلاة، وأن المصلي على كل حال يبني على صلاته؟ من يمكن كبيتين؟
2: نعم.
1: نعم.
2: وينقض الطهر دم الرعاف في القول إجماع بلا اختلاف، ولابن من وفاه في الصلاة بعد وضوء منه عن ثقاتي.
1: زين. إن لم يكن في طهره تكلم. روى لنا هذا المقال العلماء. البيتان لمن؟
3: الشيخ الصايغي.
1: الشيخ الصايغي، أحسن، شكرا. طيب. زين. قوله في الحديث القي والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته. قوله انفلت، مو من انفلت؟
3: نعم، خرج منه.
1: خرج. فإذا انفلت المصلي بهما أي بسببهما.
3: نعم.
1: خرج للوضوء يبني على صلاته. إذا تكلم هل تنتقض صلاته؟
3: نعم شيخ،
1: تنتقض. تشير إذا قضها
3: كلام.
1: طيب. لو استدب القبلة
3: تنتقض.
1: نعم، فضل مروان. نعم.
3: قيل تنتقض إذا استدبرها
1: مطلقا، من كان يعني باختيار بغير اختيار.
3: نعم.
1: احتاج للاستدبار أو لم يحتاج إلى ذلك.
3: نعم.
1: والقول الثاني.
3: إذا لم يمكنه إلا أن يستدبر القبلة.
1: نعم.
3: فلا تنتقض.
1: فلا بأس.
3: لا بأس.
1: ما تنتقض. نعم. زين، شكرا. بارك الله فيك. طيب، الآن نحن معكم الآن هيش قال ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. يذكر هنا يعني شرط الاقتداء بالإمام. قال ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. ما لمن تقدم إمامه بركن من أركان الصلاة بالتكبير.

0: بتكبير أو بقيام أو بقعود أو ركوع أو بسجود فسدت صلاته. وكذلك وبعد أكد تأكيد الإحرام أو قبله قد أحرم، فإذا أحرم قبله تقبل صلاته. لأي شيء؟ لأن من شرط، لأن من شرط، من شرط الاقتداء بالإمام إيش؟ المتابعة وماذا؟ والمساوقة. من شرط الاقتداء بالإمام المتابعة والمساوقة، والاقتداء بالإمام فيها زين يشترط فيه نية ينويها، وهكذا يشترط أن لا تنزل صلاة من صلى إماما مثلا عن ذلك المأموم كالمنتفل وخلفه مفترض لا يفعل، كذلك المستن لا يؤم مفترضا ولا به أتم، كذاك لا يجوز أن يصلي منتفل بكل من صلى السنن. وكذلك ثم التحال الفرض شرط أيضا فيها، فلا يختلفان فرضا، ولا يصح أن يصلي الظهر خلف الإمام يصلي العصر، كذاك في بقية الفروض فالشرط الاتحال للمفروض. كذاك فيها تشرط أكمل المتابعة، فكل ما قد قال شيئا تابع. وهكذا من شرطها المساوقة، لا يصحبنه ولا يسابقه. قال من شرط الاقتداء المتابعة والمساوقة. ما معنى المتابعة والمسابقة؟ المتابعة يكون وراءه، يعني احتراز عن إيش؟ عن التقدم وعن المصاحبة، ما يتقدمه، وكما أنه لا يتقدمه وكذلك أيضا لا يصاحبه بل يتأخر عنه. زين؟ والمساوقة أي لا يتأخر عنه تأخرا بعيدا، حتى قالوا لو تقدم عن تأخر عن تأخر بعيدا حتى صار بينه وبين الإمام حد فسدت صلاته. واضحة؟ طيب ما هو الدليل على وجوب متابعة الإمام وأن المأموم ليس له أن يسبق إمامه، وليس له أيضا أن يصاحبه، وليس له أن يتأخر عنه تأخرا بعيدا؟ ما هو الدليل؟ معكم عدة أحاديث. الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. زين؟ متفق عليه. الحديث الثاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ حديث أنس بن مالك أيضا أيها الناس إني إمامكم ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. واضحة؟ هذه ثلاثة حديث، وسنقف عند الحديث الأول حتى نعرف كيف المتابعة وما حكم من لم يتابع. ما الحديث الأول؟ لابد من ضبطه، لابد من ضبطه. إبراهيم
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا.
0: اجمعوا احسنت. انما جعل الامام من امام الصلاه، مقصود الامام هنا امام الصلاه، وكذا لان صلاه الجماعه لابد منها، لابد لها من اثنين، من اثنين إمام ومأموم، ما كذلك؟ لابد منه، ما تعقل إلا من اثنين، من إمام ومأموم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به ويتابع. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به ويتابع، فلا تختلفوا عليه. بين صور الاختلاف. قال فإذا كبر أي كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبروا،

0: فكبروا بعده. وكذلك فإذا كبر أي الإمام فكبروا، يعني فهم التعقيب، فكبروا بعد، يعني بعد زين، فإذا كبر فكبروا. فالمأموم ليس له أن يكبر قبل إمامه، وإنما يكبر بعده. وهنا مسائل تتعلق بهذه المتابعة، متابعة التكبير. مسائل، المسألة الأولى، إذا كبر المأموم قبل إمامه متعمدا ولم يعد التكبير بعده، هذا السؤال إبراهيم ما حكم صلاته؟ هذا السؤال، المأموم كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام،
1: نعم،
0: متعمدا ولم يعد التكبير بعده،
1: صلاته غير صحيحة.
0: غير صحيحة، نعم. طيب، كبر قبل الإمام ناسيا، زين، كبر الإمام بعد ذلك ذكر هو،
1: نعم،
0: ولم يعد التكبير،
1: أيضا صلاته غير صحيحة.
0: غير صحيحة، واضح. طيب، الإمام كبر تكبيرة الإحرام، مسألة ثالثة، كبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر ما خلفه بعده، ثم أعاد الإمام تكبيرة الإحرام مرة ثانية لخلل وقع فيها أو لأجل إحكامها أو نحو سبب من الأسباب، أعاد تكبيرة، هل على المأمومين أن يعيدوا التكبيرة بعده ولا ما عليهم؟ نعم،
2: عليهم
0: يعيد التكبيرة بعده، لأنه هو لم يعتد بتلك التكبيرة الأولى، فإذا عاده التكبير يعيدون بعده التكبير. طيب، إذا لم يعيدوا
3: بطل
0: صلاته. طيب، واحد أصم، أحد المأمومين أصم، ما يسمع التكبير، ماذا يفعل؟
3: يعهد إلى أحد أن يحركه.
0: نعم،
3: إذا كبر الإمام،
0: فإذا حركه كبر.
3: نعم.
0: طيب، إذا لم يقل لأحد،
3: عليه أن ينتظر حتى يركع الإمام،
0: ما يتحرى.
3: لا، ليس له أن يتحرى،
0: من إذا درى بالتكبير لكن يكبر، لكن إذا لم يدر بالتكبير ماذا يفعل؟
3: ينتظر الإمام إلى أن يركع.
0: يركع. نعم. ثم هو يكبر ويركع.
3: نعم. نعم.
0: وإن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبللا، يبلل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. ثم أبيات، وقال وإن يكون أصم، يعني من هو مأموم، وبل يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، إذا درى أي وسيلة من الوسائل. طيب، وإن يكون لم يدري ماذا يفعل؟ فليمسك، يمسك عن إيش؟ عن الإحرام. وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبللا، يبلل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. إيش قال؟ مثل ما قلت الآن، هذا يمسك عن التكبير حتى إيش؟ حتى يركع الإمام. فإذا ركع الإمام كبره تكبيرة الإحرام وركع معهم، إيش فاته؟ القراءة. إذا كان الظهر أو العصر، ها، ذاك الحال قراءة الفاتحة.
3: نعم.
0: لكن إذا كان مثلا المغرب أو العشاء أو الفجر فاتته قراءة الفاتحة والسورة، هل يقضي السورة ولا ما يقضيها؟
3: يقضيها.
0: كيف يقضيها والإمام يحمله عنه؟ هو مأمور بالاستماع عند قراءة السورة، ما كذلك شيء؟ وهذا لم يستمع، ما كذلك؟ وإنما دخل مع الإمام متى؟ بعد القراءة، حينئذ يقضي الفاتحة والسورة، ما كذلك؟
3: نعم.
0: زين، هنا نتنبيه بعض الناس عندما يأتون إلى الصلاة يقولون الإمام قد دخل في الصلاة، يدخلون معه قبل يكبر تكبيرة الإحرام، مثل وجده في الركوع وركع معه، زين، قبل أن يكبر، كيف تفعل هكذا؟ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقبلوا، ولا تكلموا في الركوع، ثم بعد ذلك يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما فاته، هل فعله صحيح ولا غير صحيح؟
3: غير صحيح.
0: تعتبر الصلاة صحيحة؟
4: لا،
0: غير صحيحة، لماذا؟ لأن الصلاة تحريمها إيش؟
2: تكبير.
0: التكبير. ما ممكن الإنسان يدخل في الصلاة إلا إيش؟ تكبير. إلا بالتكبير. ما كذلك؟ تكبيرة بها المصلي يدخل صلاته ويحرم المحلل. تحريمها التكبير نص الخبر. لم يدخل ما دام لم يكبر. لب إذا جاء مثلا وجد الناس يصلون يوجه أولا ثم يكبر تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام على حين يتابع الإمام حيث ما يجده. وقيل في الركوع أو في السجود أو في القيام أو في القعود أو في القراءة. زين؟ واضحة؟
2: واضح.
0: طيب. على كل حال الوقت انتهى والحديث له بقية نكمل إن شاء الله ما تبقى في الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
2: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
2: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
2: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى. كلمة قصيرة لكنها تحمل بين حروفها مشهدا مهيبا من مشاهد العذاب الإلهي. المؤتفكة، المؤتفكة القرى التي اتفكت أي انقلبت بأهلها، وهي قرى قوم لوط عليه السلام، قلبها الله تعالى عليهم بعد أن استشرى فيهم الفساد واستعلوا على الحق وجاهروا بالفاحشة، فجعل عاليها سافلها وأتبعها حجارة من سجيل منضود، فصاروا عبرة لمن يعتبر. تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا

0: قالوا كيف اختصر الله القصة كلها في كلمة واحدة؟ فقال والمؤتفكة، كلمة تجمع بين الهول والعقوبة، بين الطغيان والسقوط، بين الانحراف والدمار، ثم أضاف الله تعالى إليها فعلا شديدا فقال أهوى، أي أسقطها إسقاطا رهيبا. إنها سنة الله في الأمم، إذا طغى الإنسان وأعرض عن الحق أهواه الله عز وجل من عليائه إلى حضيض الهلاك. أيها المستمعون والمستمعات، لم يهلك الله المؤتفكة ظلما، وإنما أهلكها بعد أن طغى أهلها فأغلقوا أبواب الرحمة وفتحوا أبواب المعصية، بل تمادوا في الفاحشة حتى صار المنكر فيهم عادة يتواصون بها ويجاهرون بها بلا حياء. فلما أعرضوا عن نداء الأنبياء ورفضوا التوبة والرجوع جاء أمر الله، فكانت الصيحة المدوية والخسف العظيم والعذاب المهين، ليعلم الناس أن من بارز الله بالمعصية فإن الله له بالمرصاد. وما أهون الإنسان إذا فارق الإيمان، وما أشد عذابه إذا تجرأ على حدود الرحمن. وليس المقصود أن نقرأ القصة كأنها تاريخ مضى، بل هي رسالة لكل زمان ومكان. فكم من مؤتفكة في عصرنا تسقط بمعاصيها، ليس بانقلاب الأرض ولكن بانقلاب القيم، بانهيار الأخلاق وبالابتعاد عن منهج الله. إن الأمم لا تسقط حين تهزم في الميدان، بل حين تهزم في ميدان الإيمان تسقط. أيها المستمعون والمستمعات، إن من تأمل مصير المؤتفكة علم أن الأمن الحقيقي هو في طاعة الله، وأن البقاء والعزة لا يكونان إلا بالرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فلننظر إلى بيوتنا ومجتمعاتنا، هل فيها من بوادر الانحراف ما يخشى معه السقوط؟ هل طغت فيها شهوات الدنيا على هم الآخرة؟ لنطهرها بالصلاة، ولنزكيها بالتقوى، ولنجعل من قصة المؤتفكة تذكرة ترد القلوب إلى بارئها قبل أن تهوى. فلنعتبر من المؤتفكة التي أهوى الله بها القرى الظالمة، ولنحذر من أن نصير مثلهم في غفلتنا ولهونا وإعراضنا. ولنكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تجوال في ظلال النعم. ولقد كرمنا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله الذي بفضله يشرق الصبح، يمد جسور الضياء إلى الآفاق، فتجدد النفوس حمدها وشكرها للواهب الخلاق. ما أجمل ما يتجلى في ربوع بلادنا من شواهد النعم ودلائل الفضل وآثار الرحمة، آيات صنع الله البديع تستوجب منا وقفة تأمل، مستشعرين عظيم المنن. نجد التنوع البيئي والمناخي الفريد، جبالا شاهقة مهيبة، وأودية خصبة ممتدة، وشواطئ رائعة ساحرة، وصحراء ذهبية أخاذة، وخريفا أخضر أبدعه الله في فصل تتوهج فيه غالب المناطق المجاورة بلهيب الصيف. لوحة بديعة تدعو القلوب إلى الاعتراف بالعطاء الرباني، ولتحيا تسبيحا وحمدا وشكرا، ولتسعى رعاية وصونا. والتجوال في هذه المناطق سياحة إيمانية على وعي وأدب واستشعار المسؤوليات التي تدعو إليها الفطرة السوية وتحث عليها شريعتنا الغراء. والنفس المتأدبة في ظلالها تبدأ بإخلاص النية، فالسفر وسيلة تفكر مع كونه لقضاء المآرب والترفيه، مع استشعار نعمة الأمن والسلام في هذه الربوع الطيبة، والحرص على المأثور من الذكر والدعاء في الحل والترحال. وحسن الخلق هو الرفيق الذي لا يغيب، رفقا بالناس وإظهارا للاحترام للآخرين، واستمساكا بتقوى الله في كل مكان، وحفاظا صارما على سلامة البيئة والممتلكات الخاصة والعامة. فما أجمل النفوس التي تترك وراءها أثرا طيبا ودليلا على إيمان صادق ووعي مشرق وانتماء أصيل. نفوس تدرك أن المحافظة على نعم الله بدايته حسن التعامل مع هباته وعطاياه. لك الحمد، لك الحمد ما فاح في الربع مسك، وما ابتهجت بالصوادح أيك، وما سبحتك نجوم وغيم وشمس وبدر وبحر وفلك، وما نطقت بجمالك أرض وردد حمدك سبك وحبك، وما انتهج الرشد قوم كرام ينظمهم في الهداية سلك، وكل يردد أنك حق، وكل ينادي أفي الله شك. فهيا بنا لله ربنا، فهو المأمول لتظل هذه الرحاب الطيبة واحة أمان وظل سلام وموئل جمال ومجال تفكر وأفق تأمل ومنبع عطاء ومقام فضل نابض بالحياة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق

مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن غافلون

قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.

وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان مجلسه مجلس علم ووقار، لا ترفع فيه الأصوات ولا تنتهك فيه الحرمات. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان، بلد السكينة والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. في حلقتنا الماضية كشفنا عن اللص الرقمي، ذلك الهاتف الذي يخطف ساعاتنا دون أن نشعر. أما اليوم فإننا نسلط الضوء على لص بشري، نفتح له صدورنا ونجالسه باختيارنا، يسرق أوقاتنا ويدمر حسناتنا ويستنزف طاقاتنا. إنهم رفقاء السوء ومجالس الغيبة واللغو. لقد أصبح من أشد مظاهر ضياع الوقت في مجتمعاتنا جلوس بعض الشباب مع بعضهم لساعات طوال دون هدف. يصف خبراء الاجتماع هذه الظاهرة بأنها إهدار مروع، حيث ألقى الكثير من الشباب أوقاتهم في المقاهي والشوارع أو مع رفقاء الدنيا وطلاب الحطام الزائل، وتركوا حلق الذكر وطلب العلم. اللغو الذي قد يراه البعض مجرد تسلية أو ترويح عن النفس، هو في حقيقته سفه مدفوع الثمن، لأن هؤلاء الشباب يحطمون قدراتهم العقلية والمهنية في أحاديث لا تبني وطنا ولا ترفع جهلا، بل تغذي الهوى والتفاهة. ولكن الأمر الأخطر أيها الأحبة أن مجالس اللغو والغيبة لا تسرق الوقت فحسب، بل هي تسرق الطاقة. وهنا يجب أن ندرك فرقا جوهريا بين إدارة الوقت وإدارة الطاقة. الإنسان يمتلك طاقة جسدية وطاقة عقلية وطاقة عاطفية وطاقة روحية. حينما يجلس مع صديق كثير الشكوى، كثير الانتقاد للآخرين، أو تجلسون لتشريح سيرة فلان من الناس في مجلس غيبة مظلم، ماذا يحدث لك؟ ستستنزف طاقتك العاطفية والروحية بالكامل. قد تعود إلى منزلك ولديك 5 ساعات فارغة، وقت متاح، وأمامك كتابك أو حاسوبك لتعمل، لكنك تجد نفسك فاقدا للشغف، ثقيل الروح، عقلك مشتت ومحبط. لماذا؟ الوقت موجود، ولكن الطاقة التي تم استنزافها في مجلس السوء ذاك لا تسعفك. لذلك من أراد أن يستثمر عمره فلا بد له من صيانة طاقته من لصوص المشاعر السلبية. فالقلب الذي يمتلئ بسواد الغيبة والخصومات لا يمكن أن يشرق بنور العلم أو الإبداع. ومن هنا فهم أجدادنا وعلماؤنا السابقون هذه المعادلة، فكانوا حريصين كل الحرص على انتقاء جلسائهم. إن حرص المسلم على وقته يتطلب منه صراحة الابتعاد عن الفارغين ومضيعي الأوقات، وفي المقابل مجالسة أصحاب الهمم والصالحين. تأمل كلام ابن عقيل حينما قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح. لم يكن لديهم وقت للثرثرة، كانت مجالسهم مجالس مذاكرة بناءة تشحن العقول وتربي الأجيال. فالصديق الذي يدعوك للتركيز ويذكرك بأهدافك ويستنهض همتك إذا تكاسلت، هو الذي يسمى في علم الإدارة الحديثة بشريك المساءلة، شخص يمتلك نفس الطموح الشرس ولا يطبطب على كسلك. هذا هو الرفيق الذي تحتاج إليه في رحلة نجاحك، لا ذاك الذي يستهلكك في اللغو ثم يتركك فارغا. ونحن في عمان، هذا الوطن المعطاء، حينما نسعى لتحقيق مستهدفاتنا فإننا نسعى لبناء جيل منتج واقعي وطموح، ولا يمكن أن نبني نهضة حقيقية بشباب مستنزفين عاطفيا في مجالس التفاهة أو الخصومات. الأمم المتقدمة اليوم لا تبنى بالثرثرة بل بالعمل الدؤوب والانضباط الذاتي وحفظ الألسنة. إن حفظ اللسان عن الغيبة ليس فقط مطلبا أخلاقيا وشرعيا لنيل الأجر، بل هو تقنية نجاح لحفظ تركيزك من أن يتبعثر في أمور لا تدخل ريالا في جيبك ولا تزيد حسنة في صحيفتك. فإذا وجدت أن المجلس الذي تجلس فيه بدأ ينحدر نحو اغتياب الناس أو الشكوى السلبية التي تبث اليأس، حاول نصحهم أو انسحب بهدوء. نعم، إن وقتك أغلى من أن يهدر إرضاء لمن لا يعرف قيمة حياته. عد إلى خلوتك المنتجة أو ابحث عن جلساء إذا ذكرت الله أعانوك، وإذا سعيت للنجاح شجعوك. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا على الخير وتعيننا عليه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بطاقة عالية ووقت مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 94 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نشرع في إعراب هذه الآية التي بين أيدينا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذه الجملة جملة نهي أو فيها أسلوب نهي، وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل التي جاءت على صيغة النهي. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تتخذ فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل تتخذ من

أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، فلا بد لنا من الوقوف عند مفعولي لا تتخذوا، أي مان مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دخلا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ودخلا معناه فساد أو دغل، فالدخل والدغل بمعنى، ويقال في الأمر دخل ويقال في الأمر دغل، والمعنى فيه فساد على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. ومثل هذا المعنى أو على هذا المعنى كان كلام الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني في كتاب العين، ونجد ذلك أيضا ظاهرا في كتاب الجمهرة لابن دريد. وزاد ابن دريد أنه ذكر تصريف هذا الفعل، فالفعل من باب فعل يفعل فعلا، ولذلك فالوزن دخل يدخل دخلا، والدخل هو الفساد على ما تقدم. بينكم بين ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف بين واقع بعد نكرة وهي كلمة دخلا، وأشباه الجمل كالجمل في باب الوصفية والحالية، فتكون صفة بعد النكرات. وعلى هذا فالظرف بينكم في محل نصب صفة لكلمة دخلا، وعلى هذا يكون بين متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بينكم أو يكون بينكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ومن تلك المواضع الصفة. ودخل المصدر فجاز أن يتعلق به الظرف بينكم، دخلا بينكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بينكم وكلمة دخلا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بينكم متعلق بكلمة دخلا. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها، فهي معطوفة على أوفوا بعهد الله، أو معطوفة على لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد تقدم أن تلك الجمل جمل لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا جواب النهي، ولذلك انتصب الفعل المضارع تزل، وقد وقع ربط الجواب بالفاء، وهذه مسألة معلومة، فالفاء في هذا الباب
تكون للسببية، وكأنه قيل: لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فيتسبب ذلك الدخل في زلة قدم بعد ثبوتها. فالفاء للسببية، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تزل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء التي وقعت في جواب الطلب أو في جواب النهي، والنهي من الطلب أيضا. وهذا هو المشهور، فالمشهور أنها منتصبة بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء. وهناك من يقول إن الناصب هو الفاء نفسها. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: تزل فعل مضارع منصوب بالفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قدم فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بعد ثبوتها بعد ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ثبوت مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والظرف بعد يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تزل، تزل بعد ثبوتها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل تزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بعد متعلق بالفعل تزل. ويجوز أن يكون الظرف بعد صفة لكلمة قدم، فهو واقع بعد نكرة. وعلى هذا فالظرف بعد ثبوتها في محل رفع صفة لكلمة قدم، وعلى هذا يكون الظرف بعد متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد ثبوتها أو كانت بعد ثبوتها. ويجوز في الظرف بعد أن يكون حالا من كلمة قدم، وكلمة قدم وإن كانت نكرة إلا أنه تقدمها نفي أو ما يشبه النفي، فإن النهي قسم من أقسام النفي، فالنفي منه ما يكون حقيقيا ومنه ما يكون حكميا، على ما نص على ذلك النحاة والأصوليون. وقد جاء عن الإمام نور الدين في منظومته في الأصول، وهي شمس الأصول: والنفي حكمي كحرف النهي، والنفي حكمي كحرف النفي، إلى غير ذلك من الصور والأقسام التي ذكرها في هذا الباب، وهو أن النفي يكون حكميا ويكون حقيقيا. وعلى هذا فالظرف بعد ثبوتها في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة قدم التي تقدمها نفي حكمي لا حقيقي، وهو النهي. وعلى هذا فالظرف بعد ثبوتها في محل نصب حال، وعلى هذا يكون الظرف بعد ثبوتها متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد ثبوتها أو يكون بعد ثبوتها. فهذا موضع من المواضع التي يتعلق أو يحذف المتعلق الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة تزل قدم بعد ثبوتها جملة لا محل لها من الإعراب، إن قلنا بأن الفعل
منتصب بأن الم

0: مضمرة، فإن أن المضمرة من الموصولات الحرفية، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وهذا الأسلوب جرى مجرى المثل، وهو ما يسمى بالاستعارة التمثيلية عند علماء البلاغة، فصار هذا الأمر وهو تزل قدم بعد ثبوتها يستعمل مثلا في كل ما يكون على خلاف ما يراد. وقد جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى: فتزل قدم بعد ثبوتها مثل يقال لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة، ونحو ذلك، فيقال زلت قدمه. فتزل قدم بعد ثبوتها مثل يقال لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة، ونحو ذلك، زلت قدمه، أي يقال زلت قدمه. فقد جرت هذه الآية مجرى المثل، وهو باب مشهور في أبواب البلاغة. وتوجد كثير من الصور في هذا القرآن على هذه الحال، كقول الحق تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، فإنه يستعمل في المفارقة فيقال لكم دينكم ولي دين، وما شابه ذلك من الصور التي ذكرت في القرآن الكريم فجرت مجرى المثل. وهناك الكثير من الأقوال التي جرت على ألسنة فصحاء العرب أيضا حتى صارت مثلا، ولذلك تستعمل في موضع أو في حال تكون قريبة من الحال التي قيلت فيها تلك العبارة أو قيلت فيها تلك الجملة، وهو ما يسمى بالاستعارة التمثيلية عند البلاغيين. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية تزل قدم بعد ثبوتها. ونقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الاستمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني: حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث: حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع: حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس: حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس: حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع: حفظ جزئين متتاليين. ويشترط

يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، وننظر هذا المشهد من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وتوقفنا عند هذه الآية، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وذكرنا في اللقاء الماضي أن تقليد الأسلاف يكون أمرا إيجابيا عندما يكون هؤلاء الأسلاف في خير، في حق، في نور، في هداية. بأبيه اقتدى علي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وسيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف عليه السلام، ذكر واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأبناء يعقوب عليه السلام لما سألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن هذا أمر محمود، وتجد الناس يفاخرون بما كان عليه آباؤهم من الخير والأمجاد من نصرة المظلوم. وأنا في هذا البرنامج أذكر أبنائي وإخواني بالنظر في الجانب التاريخي في مجتمعنا العماني، وكيف كان أسلافنا لهم دور ريادي في نشر الإسلام من خلال بطولاتهم ومن خلال أخلاقهم وتجارتهم التي عرفوا بها. ذهبوا إلى أصقاع الأرض المختلفة ناشرين لهذا الدين السمح بتعاليمه العظيمة، ووصلوا إلى أمم أخرى، وكانت لهم قصب السبق في علوم شتى أيضا. فتجد في أسلافنا الإمام جابر بن زيد العماني التابعي الكبير، الذي كان له دور في جانب الفقه والحديث والسياسة الشرعية، الإمام الربيع بن حبيب العماني الذي كان ضليعا أيضا في جانب الحديث والفقه، وأئمة اللغة ابن دريد والخليل بن أحمد الفراهيدي، وفي الملاحة البحرية الملاح الخضوري، وأيضا أحمد بن ماجد. وهكذا ستجد في علوم مختلفة، فنحن نفاخر بأمثال هؤلاء الآباء ونسير على منهجهم في العناية بالعلم وبالمعرفة، في نصرة الحق، في إقامة العدل. لكن أيضا لابد ونحن الأسلاف ننظر في ما فعل الآباء، فننظر في هذه الأعمال، فإن كانت أعمال خير سرنا على منهجهم وعلى ركابهم وعلى منهجهم، مقتدين في ذلك بشرع الله عز وجل، مستنيرين به. أما إن كان هنالك أفعال أو أعمال تنافي شرع الله عز وجل فلا بد من تصحيح المسار، ولا يمكن هنا أن نعتذر أن هذا من فعل أسلافنا أو هذا من تاريخنا أو أن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك، فإن ذلك سب في حقيقة الأمر. وما فعله قوم إبراهيم عليه السلام عندما قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون لم يكن ذلك عذرا لهم، فأين أولئك الذين يشجعون على التحريش ما بين الحيوانات ليقولوا أن هذا من التراث العماني؟ لم يكن هذا من التراث العماني، وإنما أتى من قوم آخرين. فأين الجانب الإنساني في التحريش ما بين هذه الحيوانات وإدمائها؟ أين الجانب الإيماني في قضية الحلال والحرام؟ هل هذا جائز أم غير جائز؟ ما يفعل أحيانا في الجانب الاجتماعي في قضية المعتدة وكيف أنه يشدد عليها، فلا ترى نارا ولا شمسا ولا أي شيء مذكر، فيقولون هكذا وجدنا أسلافنا. هذه عبادة، العدة عبادة، لابد أن تؤطر بإطارها الشرعي لا بما يقوله عوام الناس، نسأل الله تعالى العافية. نختم حديثنا بالسلام عليكم إذ أن وقتنا قد انتهى، وإلى الملتقى في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذا الحديث العظيم الذي فيه التركيز على النية، وأن الأعمال لا تكون ولا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كانت بنية خالصة لوجه الله عز وجل. كما قال العلماء، قالوا العبادة لا تقبل عند الله إلا بشرطين: أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن احرص يا عبد الله في جميع أفعالك، عباداتك القولية والفعلية ظاهرا وباطنا، استحضار الإخلاص واستحضار النية، بمعنى أنك تجعل نيتك في فعل هذه العبادة لا تريد إلا وجه الله، لا تريد مدح الناس ولا ثناء الناس. تقوم تصلي وتقوم تزكي وتعتمر وتحج وتتصدق وتساعد الناس وكذا، تجعل هذا العمل ما تريد به إلا وجه الله. الناس مدحوك والناس ما يضرك ما دمت أنك تريد وجه الله، ثم جاء المدح ما يضرك. لكن لو كانت النية قبل الفعل تريد مدح الناس، هذا عملك غير مقبول عند الله، هذا عمل غير مقبول عند الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. هذا يريد العاجلة، يريد الدنيا، يريد مدح الناس. إذن نفهم من هذا أن النية الصالحة الصادقة أن تكون لوجه الله قبل أن تفعل الفعل، قبل أن تفعل الفعل، وهذا يدل على أن نيتك تكون لله. إذن الدافع لك إلى العبادة هي النية الصالحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فالأعمال كما ذكرت لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت بنية صالحة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: هذا الحديث، أي حديث عمر هذا، يدخل في ثلث العلم، أو قال ثلث العلم، وقال يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، فيدخل في الصلاة وفي الصيام والصدقة الحج وفي كل طاعة. لأن العبادات ما تكون مقبولة عند الله إلا بالنية الصالحة. كذلك يظهر لك من هذا الحديث أهمية النية، وذلك في فعل المأمورات التي أمرك الله بها، وفي الابتعاد عن المحظورات التي حذرك الله من فعلها، وكذلك اتقاء المتشابهات.
1: بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: فالمؤمن محتاج جدا إلى إصلاح نيته، وإلى معالجة قصده، وإلى تصحيح إرادته في جميع أعماله، في جميع العبادات، وأنك لا تريد بذلك إلا وجه الله. يا أخي، أنت بكرة في قبرك من سيدخل معك؟ هل سيدخل معك الناس؟ الأموال، السيارات، مدح الناس بيدخلوا معك، لن يدخل معك القبر شيء، لن يدخل معك إلا صالح الأعمال التي كانت نيتك فيها خالص لوجه الله وموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحتاج إلى مجاهدة النفس حتى تكون هذه النية صادقة وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أذكر لك بعض أقوال السلف الصالح، وهذه يدلك على حرصهم رحمهم الله تعالى على النية. عن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه رضي الله عنه قال: انوي في كل شيء تريده الخير، انوي الخير حتى خروجك، يعني انوي الخير في كل شيء. بل قال بعض أهل العلم، قالوا: الرجل أو شخص، سواء كان رجل أو امرأة، إذا احتسب النية في نومه وفي أكله وشربه فإنه يؤجر على ذلك. وقال داود الطائي رحمه الله تعالى: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب فهذا يكفيك خيرا. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، لأنها تتقلب علي. النية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصد به ابتغاء وجه الله عز وجل استحق الثواب، وإذا كان يقصد به ثناء الناس استحق العقاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، يعني يفعل هذا الفعل ما يريد به إلا مراءة الناس. وكذلك في الحديث الصحيح عند مسلم: في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، في الذي تعلم وعلم ليقال عالم قارئ، والذي قاتل ليقال جريء وشجاع، والذي تصدق ليقال جواد وكريم. فهؤلاء إنما قصدوا بأعمالهم مدح الناس وتعظيم الناس لهم وطلب الجاه، ولهذا لم تنفعهم هذه الأعمال، كما جاء في الحديث أن الله يقول: لو كذبت، وإنما يقال: إنما فعلت هذا ليقال كذا وكذا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الإخلاص هو حقيقة الإسلام، وهو مفتاح دعوة الرسل، وهو الأمر الذي به تقبل العبادة. ولا يمكن أن يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء، ما يمكن، لا. إما أن تكون عملك لوجه الله فيقبله الله، وإما أن يكون للناس فلا يقبله منك سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المبارك على استحضار واستشعار النية في أقوالك وأفعالك، حتى في النفقة التي على أولادك، فإنك إن احتسبتها فإن الله يأجرك عليها. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلي وسلم على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى. كلمة قصيرة لكنها تحمل بين حروفها مشهدا مهيبا من مشاهد العذاب الإلهي. المؤتفكة القرى التي اتفكت، أي انقلبت بأهلها، وهي قرى قوم لوط عليه السلام، قلبها الله تعالى عليهم بعد أن استشرى فيهم الفساد واستعلوا على الحق وجاهروا بالفاحشة، فجعل عاليها سافلها وأتبعها حجارة من سجيل منضود، فصاروا عبرة لمن يعتبر. تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا كيف اختصر الله القصة كلها في كلمة واحدة فقال: والمؤتفكة. كلمة تجمع بين الهول والعقوبة، بين الطغيان والسقوط، بين الانحراف والدمار، ثم أضاف الله تعالى إليها فعلا شديدا فقال: أهوى، أي أسقطها إسقاطا رهيبا. إنها سنة الله في الأمم، إذا طغى الإنسان وأعرض عن الحق أهواه الله عز وجل من عليائه إلى حضيض الهلاك. أيها المستمعون والمستمعات، لم يهلك الله المؤتفكة ظلما، وإنما أهلكها بعد أن طغى أهلها فأغلقوا أبواب الرحمة وفتحوا أبواب المعصية، بل تمادوا في الفاحشة حتى صار المنكر فيهم عادة يتواصون بها ويجاهرون بها بلا حياء. فلما أعرضوا عن نداء الأنبياء ورفضوا التوبة والرجوع جاء أمر الله، فكانت الصيحة المدوية والخصف العظيم والعذاب المهين، ليعلم الناس أن من بارز الله بالمعصية فإن الله له بالمرصاد. وما أهون الإنسان إذا فارق الإيمان، وما أشد عذابه إذا تجرأ على حدود الرحمن. وليس المقصود أن نقرأ القصة كأنها تاريخ مضى، بل هي رسالة لكل زمان ومكان. فكم من مؤتفكة في عصرنا تسقط بمعاصيها،

0: ليس بانقلاب الأرض، ولكن بانقلاب القيم، بانهيار الأخلاق، وبالابتعاد عن منهج الله. إن الأمم لا تسقط حين تهزم في الميدان، بل حين تهزم في ميدان الإيمان تسقط. أيها المستمعون والمستمعات، إن من تأمل مصير المؤتفكة علم أن الأمن الحقيقي هو في طاعة الله، وأن البقاء والعز لا يكونان إلا بالرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فلننظر إلى بيوتنا ومجتمعاتنا، هل فيها من بوادر الانحراف ما يخشى معه السقوط؟ هل طغت فيها شهوات الدنيا على هم الآخرة؟ لنطهرها بالصلاة، ولنزكيها بالتقوى، ولنجعل من قصة المؤتفكة تذكرة ترد القلوب إلى بارئها قبل أن تهوى. فلنعتبر من المؤتفكة التي أهوى الله بها القرى الظالمة، ولنحذر من أن نصير مثلهم في غفلتنا ولهونا وإعراضنا، ولنكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى مستمعين الآن مع تلاوة القارئ الشيخ صلاح أبو خاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: بقيت علينا بقية من بيان معاني وفوائد الآية التي تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة، إذ لم نتمكن من بيان فوائدها بجملتها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: صدق الله العظيم.
2: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أعربنا هذه الآية إعرابا مفصلا في حلقتين. فماذا عندك من سؤال يا داود؟
3: السؤال هو يا أستاذنا، ما المقصود بقوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب؟
2: آتيناهم أي أعطيناهم وتفضلنا عليهم، لأن الإيتاء من الله إيتاء الكتب للهداية تفضل منه وليس واجبا عليه، فمن شاء هدايته آتاه الكتاب ثم أعانه على تلاوته حق تلاوته، ثم بعد ذلك حكم عليه بالإيمان، والإيمان جزاؤه الجنة، والعكس بالعكس.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن أصل اشتقاق هذه الكلمة آتيناهم؟
2: آتيناهم أعطيناهم، آتى فعل ماض ومضارعه
3: يؤاتي،
2: وأمره
1: آتي،
2: نعم أي أعطي، واسم الفاعل مؤت، واسم المفعول مؤتى، والمصدر الإيتاء.
1: فماذا عن مصدره الثلاثي؟
2: هذا ليس ثلاثيا وإنما هو رباعي، لأن أصله أأتى كأعطى، وأما الثلاثي فهو أتى يأتي إتيانا، هذا آتى أي أعطى.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بالكتاب هنا؟ هل القرآن أم سائر الكتب السماوية؟
2: الذين آتيناهم الكتاب، إذا كان المقصود من الآية مدح القرآن ومدح المتبعين له، فيكون الكتاب

0: خاصا بالقرآن في هذه الآية، وهذا متجه. وإذا كان المقصود أن كل من تلا كتابا من كتب الله حق تلاوته كان مؤمنا حقا، فيكون المقصود بالكتاب هنا كل الكتب، فيكون معرفا بأهل الجنسية، ويكون هذا عاما أي جنس الكتاب. ومن العلماء من يقول الكتاب التوراة أو التوراة والإنجيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أصل التلاوة ومما هي مشتقة؟
0: التلاوة أصلها الاتباع، تقول تلوت فلانا أتلوه أي أتبعه وأتبعه. أصل التلاوة أن تكون تاليا لشيء. قال الشاعر: قد جعلت دلوية تستتليني أي تستتبعني. ثم بعد ذلك أطلقت التلاوة على قراءة الكتب التي جاءت من عند الله سبحانه، قراءة بتمهل وتمعن، قراءة بتدبر وتأمل، قراءة بعمل. فليست قراءته قراءة مجردة بتلاوة صحيحة. وإن كان الإنسان يتلو القرآن أي يقرأه، لكن إذا قرأه قراءة مجردة عن العمل، مجردة عن الاعتقاد الصحيح،
1: فهذا يعني أنه لا يتلوه،
0: لا يتلوه حق تلاوته. ولذلك أكد قوله يتلون بقوله
2: حق تلاوته.
0: نعم
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: كيف تكون التلاوة الحق لكتاب الله تبارك وتعالى؟
0: التلاوة الصحيحة والتلاوة حق التلاوة القراءة بتمهل وتمعن وتدبر وتأمل وعمل، أي عمل بالأمر والنهي. فالذي يقرأ القرآن يتطرب به ويرتله من أجل أن يقال إنه قارئ أو لغرض دنيوي، هذا يتلوه ولكنه لا يتلوه حق تلاوته، أليس كذلك؟
1: بلى يا أستاذنا.
0: ثم الذي يقرأه ويتأمل معانيه ويحفظه ويفهمه حق الفهم ولا يعمل به لم يتلوه حق تلاوته. فالتالي للقرآن حق التلاوة الممتثل لأوامره والمجتنب لما نهى عنه ابتغاء ما عند الله، والذي يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه هو الذي يتلوه حق تلاوته. أما أولئك الذين يرتلون القرآن بحناجرهم وألسنتهم ولا يجاوز ما في قلوبهم حناجرهم، فهؤلاء تلاوتهم ساقطة وليسوا ممن يتلونه حق تلاوته.
1: فكيف يؤمنون به يا أستاذنا؟
0: أن يصدقون به التصديق المطلوب، يعتقدون حقيته اعتقادا جازما، فهم المنتفعون به.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: الضمير به في هذه الآية إلى أي شيء يعود؟
0: الضمير في قوله تعالى به من قوله أولئك يؤمنون به. بعض العلماء يقول يؤمنون به أي بالله، وبعضهم يقول الهاء عائدة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول عائدة إلى الكتاب. فلك أن تجعل هذا الضمير عائدا إلى لفظ الجلالة في قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، لفظ الجلالة في قوله قل إن هدى الله الله، ولك أن تجعله عائدا إلى القرآن، ولك أن تجعله عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسبق له ذكر، لأنه أشير إليه في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فالكاف عائد من عنك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله ولئن اتبعت، التاء مراد به محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: قوله تبارك وتعالى أولئك يؤمنون به، هل هناك شيء من اللطائف تتحفنا بها يا أستاذنا؟
0: في هذه الجملة ثناء ومدح للذين يتلون القرآن حق تلاوته.
1: وكيف هذا الثناء يا أستاذنا؟
0: لأن اسم الإشارة جاء بعد الوصف بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، فأولئك فيه تنويه وثناء، تنويه بأولئك الذين يتلونه حق تلاوته، وثناء عليهم ومدح لهم. ذلك أن اسم الإشارة تأتي بعد الأوصاف كأنها مشيرة إلى تلك الأوصاف، إلى أن ما سبقها من الوصف جدير أن

0: يسند إليه هذا اسم الإشارة، فهؤلاء الذين يتلون القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو كل كتاب إذا كانوا يتلونه حق تلاوته فهؤلاء يثنى عليهم بهذه الجملة أولئك يؤمنون به على حد قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلح.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ومن يكفر به، وما نوع هذا الكفر؟
0: جميل. ومن يكفر بالكتاب بأن لا يتلوه حق تلاوته أو لا يؤمن به تماما هو خاسر. فهذه الجملة فيها تهديد لمن لا يؤمن بالكتاب حق الإيمان، لأن الكفر بالكتاب يعني جحوده أو جحود شيء منه، أو الكفر ويعني الكفر أيضا بمن جاء به، وقد يكون الكفر ترك ما تضمنه الكتاب.
2: ولكن ماذا يقصد بهذا الخسران يا أستاذنا؟
0: خسران الدنيا والآخرة، وأعظم ذلك خسران الآخرة، لأن الإنسان يخسر نفسه إذا لم يكن مؤمنا بالقرآن وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون لا غيرهم، وكأن هنا حذفا.
1: وما نوع هذا الحذف يا أستاذنا؟
0: كأنه قيل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به هم الفائزون، ثم قال ومن يكفر به فأولئك
2: هم الخاسرون،
0: لأن الخسران يقابله الفوز.
1: الخسران يقابله الفوز.
0: نعم، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين.
2: وبهذا يا أستاذنا نختم حلقتنا لهذا اليوم،
0: على أن نلتقي بإذن الله تعالى مع آية جديدة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان مجلسه مجلس علم ووقار، لا ترفع فيه الأصوات ولا تنتهك فيه الحرمات. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان بلد السكينة والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. في حلقتنا الماضية كشفنا عن اللص الرقمي، ذلك الهاتف الذي يخطف ساعاتنا دون أن نشعر. أما اليوم فإننا نسلط الضوء على لص بشري، نفتح له صدورنا ونجالسه باختيارنا، يسرق أوقاتنا ويدمر حسناتنا ويستنزف طاقاتنا. إنهم رفقاء السوء ومجالس الغيبة واللغو. لقد أصبح من أشد مظاهر ضياع الوقت في مجتمعاتنا جلوس بعض الشباب مع بعضهم لساعات طوال دون هدف. يصف خبراء الاجتماع هذه الظاهرة بأنها إهدار مروع، حيث ألقى الكثير من الشباب أوقاتهم في المقاهي والشوارع أو مع رفقاء الدنيا وطلاب الحطام الزائل، وتركوا حلق الذكر وطلب العلم. اللغو الذي قد يراه البعض مجرد تسلية أو ترويح عن النفس هو في حقيقته سفه مدفوع الثمن، لأن هؤلاء الشباب يحطمون قدراتهم العقلية والمهنية في أحاديث لا تبني وطنا ولا ترفع جهلا، بل تغذي الهوى والتفاهة. ولكن الأمر الأخطر أيها الأحبة أن مجالس اللغو والغيبة لا تسرق الوقت فحسب، بل هي تسرق الطاقة. وهنا يجب أن ندرك فرقا جوهريا بين إدارة الوقت وإدارة الطاقة. الإنسان يمتلك طاقة جسدية وطاقة عقلية وطاقة عاطفية وطاقة روحية. حينما يجلس مع صديق كثير الشكوى كثير الانتقاد للآخرين، أو تجلسون لتشريح سيرة فلان من الناس في مجلس غيبة مظلم، ماذا يحدث لك؟ ستستنزف طاقتك العاطفية والروحية بالكامل. قد تعود إلى منزلك ولديك 5 ساعات فارغة، وقت متاح، وأمامك كتابك أو حاسوبك لتعمل، لكنك تجد نفسك فاقدا للشغف، ثقيل الروح، عقلك مشتت ومحبط. لماذا؟ الوقت موجود، ولكن الطاقة التي تم استنزافها في مجلس السوء ذاك لا تسعفك. لذلك من أراد أن يستثمر عمره فلا بد له من صيانة طاقته من لصوص المشاعر السلبية. فالقلب الذي يمتلئ بسواد الغيبة والخصومات لا يمكن أن يشرق بنور العلم أو الإبداع. ومن هنا فهم أجدادنا وعلماؤنا السابقون هذه المعادلة، فكانوا حريصين كل الحرص على انتقاء جلسائهم. إن حرص المسلم على وقته يتطلب منه صراحة الابتعاد عن الفارغين ومضيعي الأوقات، وفي المقابل مجالسة أصحاب الهمم والصالحين. تأمل كلام ابن عقيل حينما قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح. لم يكن لديهم وقت للثرثرة، كانت مجالسهم مجالس مذاكرة بناءة تشحن العقول وتربي الأجيال. فالصديق الذي يدعوك للتركيز ويذكرك بأهدافك ويستنهض همتك إذا تكاسلت هو الذي يسمى في علم الإدارة الحديثة بشريك المساءلة، شخص يمتلك نفس الطموح الشرس ولا يطبطب على كسلك، هذا هو الرفيق الذي تحتاج إليه في رحلة نجاحك، لا ذاك الذي يستهلكك في اللغو ثم يتركك فارغا. ونحن في عمان هذا الوطن المعطاء، حينما نسعى لتحقيق مستهدفاتنا فإننا نسعى لبناء جيل منتج واقعي وطموح، ولا يمكن أن نبني نهضة حقيقية بشباب مستنزفين عاطفيا في مجالس التفاهة أو الخصومات. الأمم المتقدمة اليوم لا تبنى بالثرثرة بل بالعمل الدؤوب والانضباط الذاتي وحفظ الألسنة. إن حفظ اللسان عن الغيبة ليس فقط مطلبا أخلاقيا وشرعيا لنيل الأجر، بل هو تقنية نجاح لحفظ تركيزك من أن يتبعثر في أمور لا تدخل ريالا في جيبك ولا تزيد حسنة في صحيفتك. فإذا وجدت أن المجلس الذي تجلس فيه بدأ ينحدر نحو اغتياب الناس أو الشكوى السلبية التي تبث اليأس، حاول نصحهم أو انسحب بهدوء. نعم، إن وقتك أغلى من أن يهدر إرضاء لمن لا يعرف قيمة حياته. عد إلى خلوتك المنتجة أو ابحث عن جلساء إذا ذكرت الله أعانوك، وإذا سعيت للنجاح شجعوك. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا على الخير وتعيننا عليه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بطاقة عالية ووقت مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: تجوال في ظلال النعم. ولقد كرر

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله الذي بفضله يشرق الصبح، يمد جسور الضياء إلى الآفاق، فتجدد النفوس حمدها وشكرها للواهب الخلاق. ما أجمل ما يتجلى في ربوع بلادنا من شواهد النعم ودلائل الفضل وآثار الرحمة، آيات صنع الله البديع تستوجب منا وقفة تأمل، مستشعرين عظيم المنن. نجد التنوع البيئي والمناخي الفريد، جبالا شاهقة مهيبة، وأودية خصبة ممتدة، وشواطئ رائعة ساحرة، وصحراء ذهبية أخاذة، وخريفا أخضر أبدعه الله في فصل تتوهج فيه غالب المناطق المجاورة بلهيب الصيف. لوحة بديعة تدعو القلوب إلى الاعتراف بالعطاء الرباني، ولتحيا تسبيحا وحمدا وشكرا، ولتسعى رعاية وصونا. والتجوال في هذه المناطق سياحة إيمانية على وعي وأدب واستشعار المسؤوليات التي تدعو إليها الفطرة السوية وتحث عليها شريعتنا الغراء. والنفس المتأدبة في ظلالها تبدأ بإخلاص النية، فالسفر وسيلة تفكر مع كونه لقضاء المآرب والترفيه، مع استشعار نعمة الأمن والسلام في هذه الربوع الطيبة، والحرص على المأثور من الذكر والدعاء في الحل والترحال. وحسن الخلق هو الرفيق الذي لا يغيب، رفقا بالناس وإظهارا للاحترام للآخرين، واستمساكا بتقوى الله في كل مكان، وحفاظا صارما على سلامة البيئة والممتلكات الخاصة والعامة. فما أجمل النفوس التي تترك وراءها أثرا طيبا ودليلا على إيمان صادق ووعي مشرق وانتماء أصيل. نفوس تدرك أن المحافظة على نعم الله بدايته حسن التعامل مع هباته وعطاياه. لك الحمد، لك الحمد ما فاح في الربع مسك، وما ابتهجت بالصوادح أيك، وما سبحتك نجوم وغيم وشمس وبدر وبحر وفلك، وما نطقت بجمالك أرض وردد حمدك سبك وحبك، وما انتهج الرشد قوم كرام ينظمهم في الهداية سلك، وكل يردد أنك حق، وكل ينادي أفي الله شك. فهيا بنا لله ربنا، فهو المأمول لتظل هذه الرحاب الطيبة واحة أمان وظل سلام وموئل جمال ومجال تفكر وأفق تأمل ومنبع عطاء ومقام فضل نابض بالحياة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

فيؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمع

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح هذا العام، موسم خريف ظفار يبدأ فلكيا يوم غد الأحد، والجهات الحكومية والخاصة أكملت استعداداتها. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل بنهاية مارس الماضي فائضا يقدر بمليار وخمسمائة وأربعين مليون ريال عماني. طهران تعلن إغلاق الملاحة البحرية مرة أخرى بسبب الهجمات الإسرائيلية في لبنان. تحركات دبلوماسية لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا بين واشنطن وطهران. من العناوين وإلى التفاصيل، يبدأ موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، يبدأ فلكيا غدا الأحد ويستمر حتى 21 من سبتمبر القادم. وتتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار خلاله بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ. ويضفي الموسم أجواء تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. وتواصل الجهات الحكومية والخاصة المعنية تواصل تهيئة المرافق والخدمات والطرق والمواقع السياحية وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الزوار وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح خلال الموسم الحالي، مدعومة بتشغيل عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلات مباشرة إلى مطار صلالة. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ مليارا وخمسمائة وأربعين مليون ريال عماني بنهاية شهر مارس من عام 2026، مقارنة بمليار وخمسمائة وثلاثين مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أظهرت انخفاض إجمالي الصادرات السلعية إلى 5.3 مليار ريال عماني بتراجع نسبته 8.5% على أساس سنوي. كما تراجعت الواردات السلعية بنسبة 11.7% لتبلغ 3.8 مليار ريال عماني. ويعزى انخفاض الصادرات بشكل رئيس إلى تراجع صادرات النفط والغاز إلى 3.4 مليار ريال عماني بانخفاض نسبته 13%، فيما استقرت الصادرات غير النفطية عند نحو 1.61 مليار ريال عماني. في المقابل ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 367 مليون ريال عماني. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الشركاء التجاريين لعمان في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات. عالميا، أعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إيقاف الملاحة البحرية في المنطقة مجددا بسبب ما وصفته بعدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. وحذر البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي من أنه إذا استمر العدوان فقد تم التخطيط لخطوات لاحقة. وكانت السفن قد بدأت بالعبور عبر المضيق بعد توقيع الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع. توجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، مع تحذير طهران من أن هذا الاتفاق سيكون في خطر ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، قال إن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء إيرنا التي كانت أو أكدت أن الوفد غادر العاصمة الإيرانية. ويشوب ترقب حذر بمسار المحادثات الأمريكية الإيرانية بعد تأجيل الجولة التي كانت مرتقبة في سويسرا يوم الجمعة الماضية
بينما تتواصل الاتصالات الدبلوماسية والتحركات الإقليمية، أبرزها الوساطة الباكستانية لدفع المفاوضات بين طهران وواشنطن نحو مسار السلام بعد خروقات إسرائيلية لبنود الاتفاق. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وامرأتان، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة. كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها على مناطق في بحر جنوب قطاع غزة صباح اليوم. وفي رام الله اعتقلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة بعد اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها. كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله في الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور، فيما تواصل إغلاق المدخل الشرقي للقرية منذ 4 أعوام. وفي نابلس شمال الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في منطقة جبل فطاير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن المسيرات استهدفت مناطق في مقاطعات بلغورود وبريانسك وكورسك وأوريول وموسكو إضافة إلى إقليم كراسنودار. بدورها أعلنت أوكرانيا عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين عقب قصف استهدف خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا بقنابل روسية موجهة، حيث سقطت قنابل روسية من طراز KEB على مبنى سكني منخفض الارتفاع في المدينة. لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وقالت الشرطة إن شاحنة صغيرة كانت تقل ركابا استهرفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بعد، وأضافت أن المصابين كانوا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة ثانية ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح هذا العام موسم خريف ظفار يبدأ فلكيا يوم غد الأحد، والجهات الحكومية والخاصة أكملت استعداداتها. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل بنهاية مارس الماضي فائضا يقدر بمليار و540 مليون ريال عماني. طهران تعلن إغلاق الملاحة البحرية مرة أخرى بسبب الهجمات الإسرائيلية في لبنان. وتحركات دبلوماسية لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا بين واشنطن وطهران. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: أيام تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
0: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي هو حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية، وكذلك بعض الأخلاقيات التي تؤدي بإذن الله تعالى إلى السعادة، وبدونها تؤدي إلى التعاسة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأتمنى أن تقضوا معنا خلال هذه الدقائق أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. في بداية كل حلقة لا بد علينا ولزاما ويشرفنا ذلك أن نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، ضيف برنامج الأمم الأخلاق. نستفيد من علمه في كل حلقة من الحلقات، ونتفاجأ بكثير من القضايا التي نمر عليها مرور الكرام، وتتضح في عقولنا الكثير من الإلهامات والكثير من الأمور التي كان ينبغي أن نتدبر فيها بشكل أكبر. فأهلا وسهلا بك ومرحبا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور هلال.
2: حياكم الله شيخ أحمد وجزاكم الله خيرا، وما زلنا مستمرين في هذه الحلقة حول موضوع مقاصد الإسلام من الزواج، والحلقة الأخيرة كانت نصائح أب لأبنائه حول مسألة التعاون. بدأنا بموضوع التعاون، ومن ضمن التعاون أيضا يكون في اختيار شريك الحياة، فعلى الولد وعلى البنت ألا يغتر بالشخص المتقدم، وإنما يكون التعاون بين الأسرة سواء من الأب ومن الأم، ويسأل عن هذا الإنسان من جهة نسبه وأصله وكفاءته وأخلاقه والجانب المال، وأيضا من النساء يسألون عن هذه الأسرة. أنا ما بغى أبدأ بقصة سلبية، لكن حتى نستكمل الموضوع، هذه قصة أخبرنا بها أحد القضاة حول قصة بنت تخرجت من الجامعة وكانت درجاتها عالية، حتى تحصل على عمل اشتغلت أو عملت في مكتب، وعلى مرور الأيام أعجبت بصاحب المكتب وهو متزوج وكبير في السن، ربما هو في نهاية 40 وهي في بداية 20. كلما يتقدم الخطاب للبنت البنت ترفض، تقول أريد دراسة، أريد أعمل، أريد أتوظف، كلما تأتي كل مرة تأتي بعذر. بعدين تفاجأوا أن صاحب المكتب تقدم لخطبتها، قال الأب والأم ما عندنا مشكلة، لكن إحنا بنسأل عن هذا الرجل. سألوا عنه، قالوا اتضح أن هذا الرجل إنسان سيء، أخلاقه سيئة، ونحن يعني ما نرحب بهذا الشخص أن يكون فرد من أفراد هذه العائلة. البنت أصرت، وكما يقال هو دها بها، قال أنت ارفعي القضية في المحكمة، وتم تزويج البنت هذه في المحكمة. الأهل شعروا بالعار وقالوا أن احنا متبرين من هذا البنت كليا. سبحان الله، بعد سنتين تضح البنت أن هذا الرجل بالفعل سيء، وطلقها ورماها. الأهل ما تقبلوها أبدا، إلى أن تدخلت بعض المؤسسات كوزارة التنمية الاجتماعية وبعض المؤسسات، وأرجعوا البنت بعد محاولات قوية إلى الأسرة، لأن بقت تتنقل من سكن إلى سكن آخر. فسبحان الله، كانت نهاية البنت مؤلمة، وبنيت على نقص في المعلومات، وكما يقال استكفت بعقلها وبذكائها وبثقافتها عن رأي الأهل الأب والأم، وكانت النهاية صعبة. أتيت بهذه القصة حتى تعقب عليها الشيخ أحمد بن سعود السيابي وتستكمل حديثك اللي كان في الحلقة السابقة، فالآن ميدان لفارسه، فأهلا وسهلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني لا شك في الحقيقة أن إنما اشترط الإسلام إذن الولي أو موافقة الولي، لم يعني اشترط ذلك اعتباطا، إنما هي لمراعاة هذه الظروف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تعالى عندما اشترط الولي يعني في الدين الإسلامي لمثل هذه الأمور، لأنها دائما تكون معلومات البنت معلومات ناقصة في الحقيقة عن الخاطب. الخاطب رجل ومن قبيلة أخرى ربما يكون،
2: ومن بلاد بعيدة،
3: فما تعرف فيها الذي يعرف هو الرجل، لأن الرجل هو الذي يسأل الرجال. لا يمكن أن يعرف الرجل إلا الرجل إلا الرجل، ولا يمكن أن تعرف المرأة إلا المرأة، ذكرنا سابقا في حلقات سابقة. فإذن الولي وموافقة الولي في الحقيقة هذا أمر لا بد منه، وعلى أي بنت أن لا تترفع عن رأي والدها، عن موافقة والدها، يعني لأن الولي هو أحنى على ابنته.
2: صحيح.
3: وهو يعني لا شك ان لا شك ان ابنته بضعة منه، فهو يحافظ عليها، يريد ان يضعها في المكان الصحيح
2: الآمن ويطمئن.
3: هناك في رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: الزواج رق، النكاح رق، فانظروا يعني في من تجعلون كرائمكم. يعني معنى ما قالت هكذا أن النكاح رق، يعني لأن تسلم البنت إلى رجل إلى أسرة ربما يعني ليس مناسبا لها، وهي لا تدري، هي شافت المنظر، منظر الرجل، أو إذا كان معها في مدرسة أو في الدراسة أو في العمل، في العمل، بس ما تعرف، لأن لابد للشيء له أصول، لابد الشيء له، كل شيء له أصول. المرأة لها أصول والرجل له أصول، هذه الأصول هي التي تغذي الرجل وهي تغذي المرأة. فبالتالي هذا من يعرفها، كما قلنا، من يعرفها أصول المرأة تعرفها أم البنت، وأصول من النساء، وأصول الرجل من الرجال يعرفه الرجل. فالحوادث في هذا كثيرة جدا، يعني يغرر بالكثير من البنات ثم يقعن في هذه الفخاخ، وبالتالي يندمن ولا تحين مندم. فلذلك على أي بنت أن ترجع إلى رأي ولي أمرها وأن تأخذ منه الموافقة. ولا شك أن الأب ما يضع بنته هكذا كما قالت السيدة عائشة: النكاح رق، فانظروا في من تضعون كرائمكم. يعني فلا بد من موافقة الولي. فلذلك يعني الشروط الأركان أربعة أو الشروط الأربعة هي موافقة الولي مع رضا البنت. طبعا كذلك بعض الأولياء يزوجون بناتهم من غير رضا بناتهم، وهذا خطأ،
2: إكراه،
3: فهذا لا يجوز الزواج
2: بالإكراه،
3: وهي غير راغبة وترفض رفضا قاطعا، ولكنها تزوج رغبة فيها، هذا طبعا لا يجوز. لا بد من أن تكون البنت راضية على هذا الزواج حتى يتم الزواج. لكن هي أيضا كذلك ما تستقل برضاها وتقول بس أنا أريد هذا، يعني وتحمل والدها على على على على على ذلك، أو تزعل عن والدها، أو تذهب إلى المحكمة وتزوج من قبل المحكمة وكأن لا ولي لها.
2: صحيح.
3: يعني دائما كما يقال الحاكم، الآن طبعا القاضي هو الحاكم، في ولي من لا ولي له.
2: صح.
3: فإذا كان هي عندها ولي، لماذا تترك وليها وتذهب إلى المحكمة ويكون القاضي هو وليها، أو المحكمة هي ولي أمرها، وهي عندها ولي من نسب،
2: وتقر أبوها وأمها للمحكمة.
3: صحيح. أبوها هو الذي رباها وتزوج أمها ورباها وأنفق عليها وعلمها، يجب أن تكون وفية لوالديها ولوالديها بالذات.
2: نعم. ربما هذا يرد على فكرة الزواج المدني.
3: نعم.
2: يعني يكون زواج في المحكمة.
3: طبعا هذا ما يعني لا لا لا لا لا يستسيغ عن كل إنسان، لأن عندنا في المجتمع العماني غير متقبل الزواج في المحكمة حقيقة.
2: صحيح.
3: يعني زواج، أنا أذكر يعني جاءني شخص يعني وقد خطب فتاة وقد رفض أولياؤها أن يزوجوه، فكانت هي راغبة أن تذهب إلى المحكمة، ولكني نصحت الزوج، قلت لهم لا تذهبوا إلى المحكمة، انظروا وستأتي الموافقة، طالما أنك أنت من قبيلة وهي من قبيلة، يعني أو من أسرة وهي من أسرة،
2: الموافقة ما
3: سهلت، الموافقة سوف تأتي بمرور الزمن،
2: أصبر قليلا،
3: فأحسن الصبر ولا تذهب. إذا ذهبتم إلى المحاكم إلى المحكمة، أنا أعرف
2: إن ردة الفعل،
3: يعني ردة الفعل، وأن يعني أهلها يعني يرفضوك ويرفضون أسرتك ويرفضونها،
2: يغضبون عليها
3: ويرفضونها ولا يتقبلونها
2: أبدا.
3: ثم حتى في النهاية أولادكما يقال إن أمهم تزوجت من المحكمة،
2: وهم محتاجين إلى أهلهم في كل الأحوال.
3: طبعاً. حتى الأولاد يعيرون من قبل الناس بأن أمهم تزوجت في المحكمة.
2: دام وصل المحكمة انتشر الخبر.
3: انتشر
2: يعني.
3: الخبر. فصبر ذلك الرجل وصبرت تلك الفتاة حتى نال موافقة الأهل فتزوجها وارتاح الجميع.
2: لو راح المحكمة كان سبحان الله المآلات تكون صعبة وعكسية عليهم.
3: ما طيبة. فلذلك يعني قضية النسيج يجب أن يحافظ عليه في مسائل تكوين الأسر.
2: وفي طرق أفضل عن المحكمة وغيرها.
3: طبعا في طرق التفاهم الحوار.
2: إدخال أشخاص
3: معينين. أشخاص معينين لنصح أولئكم الناس.
2: مفاتيح الأب والأم.
3: لو في البداية إيش يعني شوية يعني يقفون متصلبين على مواقفهم في الرفض، لكن بعد فترة سوف تتدخل العواطف إلى غير ذلك وتحدث الموافقة.
2: صحيح صحيح. وبعدين في كل أحوال البنت لو صار لها أي مشكلة تحتاج إلى أهلها.
3: طبعاً.
2: أما إذا تزوجت غصباً عنهم وإكراها. طبعاً. خلاص هما ما يريد شمنا ولا بيتعاون معها يعني.
3: نعم. بنت واحدة تزوجت واحد من الخارج مع رفض أمها في الحقيقة. فكانت تدرس في الخارج، فكانت تتصل بأمها وأمها لا تشيل، كانت كامل الهواتف الثابتة. ما كان بعد هذا الموبايلات. فلم ترد عليها متشددة. لأن ثم ذلك الزوجة تزوجها في الخارج رمى بها. فالأب نسبيا عطف عليها، لكن الأم كانت متشددة،
2: ما تقبلت. الأم أكثر عاطفة
3: طبعا، فهذا المفروض. لكنها جاءت من هنالك البنت ورمت نفسها في في في في, في بيت أسرتها.
2: سبحان ملاذها الأول والأخير.
3: صحيح.
2: مهما كان.
3: فهذه الأمور العاطفية نتيجة العاطفة الزائدة، لأن لابد أن يكون هنالك عقل. العاطفة في هذه الأمور بنفسها لا تكفي.
2: قراءة الأشياء.
3: العاطفة العاطفة تعمي وتصم، يعني حبك للشيء يعمي ويصم كما يقال يعني. فلذلك العقل هنا لابد له دور.
2: طبعا.
3: العقل له
2: دور. إن القرار مصيري.
3: لأن العقل هو الذي يقرر وليس العاطفة.
2: صحيح.
3: العاطفة تدفع، وأحيانا يكون هذا الدفع غير مدروس. العقل هو الذي يعني كما يقولوا يعني يفرمل الأشياء. صح. يفرمل الوضع.
2: صح. كما في التاريخ يحكى عن جميل بثينة.
3: نعم.
2: هي تزوجت وأنجبت وهو عاش فقط وراء العاطفة.
3: نعم صحيح فعلا.
2: فلا أنجب ولا كان عنده مشروع في الحياة.
3: صحيح صحيح. يعني فهذا كما هذا يقولك يعني يعني الملك إنكلترا إدوارد الثامن تنازل عن عرش بسبب حبه لامرأة، وكان عرش بريطانيا آنذلك عرشا عظيما، كان هي إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس.
2: عجيب.
3: فحب أن يتنازل عن ذلك من العرش حتى يعني
2: يكسب قلب امرأة.
3: فلذلك أحد الشعراء قال إبراهيم بلوي يقول يعني فقيس حبه شناك سطرا يعني وأدوارد الكتاب وما حواه، يعني يقول إن صار حب قيس ليلى ليضرب به المثل يعني وقد كانت كما أحببت ليلى ترى في حبها قيسا غناها، يعني حب قيس لليلى كان يضرب به المثل. فيقول هذا الشاعر فقيس في كتاب الحب سطر فقط، سطر في كتاب الحب.
2: عجيب.
3: وأدوارد الكتاب وما حواه. صار يعني حب يعني أدوارد الملك إنجلترا الثامن تنازله عن العرش هو الكتاب وما حواه.
2: صح.
3: يعني
2: مقابل
3: حب قيس لليلى هو سطر في ذا الكتاب.
2: عجيب.
3: مقابل تنازل. حب أدوارد لتلك المرأة لأنه تنازل عن
2: عرش.
3: وأنت تعرف
2: أعظم شيء.
3: وكان ذلك في عام 1936 تنازل عن العرش، يعني في وقت بريطانيا ما كانت تغيب عنها الشمس، هي إمبراطورية. فهذه العاطفة.
2: صح.
3: عندما تكون تجر الإنسان إلى مآسي.
2: صحيح.
3: نعم نعم.
2: وكما ذكرتم تجر الإنسان إلى مآسي.
3: أي نعم.
2: اليوم لو الواحد يدخل معرض الكتاب.
3: أي.
2: طوابير على المؤلفات التي تحكي هذه القصص.
3: أي.
2: من قبل المراهقين.
3: صح.
2: يبحثون عن الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع، فتاة أحبت شاب وسافرت معه ثم رماها. سبحان الله كأن
3: الروايات هكذا، الروايات والقصص هي أكثر تقوم على على على على على هذا على هذا على هذه المشاهد يعني.
2: نعم.
3: أو على هذه المعلومات.
2: صحيح.
3: نعم.
2: إذا في كل الأحوال لابد من تحكيم العقل في الاختيار.
3: طبعاً طبعاً.
2: حتى نحقق المقصد. نعم من مقاصد زوجه التعاون.
3: صحيح. نعم.
2: كيفية التعاون.
3: طبعاً.
2: وهناك مشاكل.
3: التعاون لا يأتي إلا بطرق المدروسة.
2: نعم. صحيح. والأهل كما ذكرت محبين لأبنائهم.
3: يعني ما حد يعني يحب أن يرمي ابنته وهي بضعة منه في مكان غير مناسب، كما قالت سيدة عائشة النكاح رق فانظروا في من تضعون كرائمكم.
2: صحيح. نعم. مقصد التعاون دخل فيه قضية حقوقي وواجباتي، فإذا هي لا تتعاون مثلا بالإنفاق، هي موظفة تقول لك هذا ليس من واجبي مثلا، هذه من واجب الزوج، وهو صار يتعامل معها هذا حقي وهذا واجبي. لكن الحياة الزوجية الأصل تقوم على شيء أكبر من حقوق واجبات، تقوم على التعاون.
3: هو صحيح تقوم على التعاون، لكن من حيث النفقة هنالك لها أحكام ثانية. النفقة أساسا، النفقة على الزواج هي على الزوج.
2: نعم.
3: لأن هو الذي، ماذا قال تعالى؟ الرجال قوامون على النساء
2: بما
3: فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
2: صحيح.
3: إذا نفقت الحياة الزوجية على الزوج، وأنا ذكرت في حلقات في الأجزاء السابقة من هذا البرنامج أن النفقة على الزوج، حتى لو كان الزوج فقيرا والمرأة غنية، فإذا أنفقت تكون تلك النفقة كالدين على الزوج. إذا الله تعالى من عليه بالغنى عليه أن يسد الدين. هذا في مجال يعني الحكم الشرعي. لكن من حيث التعاون، لو الزوجة مثلا، الزوج يشتغل والزوجة تشتغل، فالزوجة هي أحبت من ذات نفسها أن تنفق على الحياة الزوجية، فهذا
2: تفضل منها،
3: تفضل منها ولها الأجر. وكذلك مثلا الزوج إذا قال لزوجته أنت اتركي دخلك لك وأنا أتكفل بجميع الإنفاق، حتى الإنفاق على العاملة في المنزل وعلى المصاريف الشخصية، فهذا أيضا تعاون منه وتفضل وتكرم.
2: صحيح.
3: هذا هو. لكن في مجال الحكم الشرعي النفقة على الزوج لا بد منها. طبعا الآن ما أنها مرأة تشتغل والزوج يشتغل أو لا يشتغل، والزوجة يعني تخرج من المنزل ولا يمكن أن تلبي خدمات يعني خدمات المنزلية يعني، فأحضرت يعني عاملة المنزل لهذا الغرض. يعني أنا دائما أقول الذي يسألني من النساء أن يكون راتب العاملة
2: على الزوجة
3: ونفقاتها الشخصية، أما نفقات المنزل من مأكل، من مشرب، من مصاريف كهربائية ومائية وهاتفية وصيانة، إلى كل تلك تكاليف المنزل بالإضافة إلى مصاريف الأولاد يكون يعني تكون على الزوج.
2: هذا كلام موزون معتدل.
3: هذا من حيث طبعا التوافق. لكن كما ذكرت أنه إذا كان الزوج تكرم وتفضل وقال للزوجة اتركي دخلك لك وأنا أتحمل كل شيء،
2: حتى
3: العاملة وكل شيء، هذا طبعا مكارم الأخلاق. وكذلك هي لو أنفقت على المنزل وعلى البيت وتكفلت بأشياء كثيرة، هذا من مكارم الأخلاق. فالتعاون مطلوب لا شك، والتفاهم والتعاون مطلوب، لكن لو جاءت القضية مع الاختلاف، أنا في رأيي هذا هو الذي أقول به لمن يأتيني.
2: أي في حالة الاختلاف هذا؟
3: نعم، في حالة الاختلاف. نعم.
2: والحمد لله رب العالمين، هناك ثقافة عند النساء اليوم،
3: صحيح صحيح،
2: هي اللي تدفع قيمة العاملة، تحس نفسها بتقصر في حق نفسها.
3: هذا شيء طيب وجميل في الحقيقة.
2: صحيح.
3: أي نعم.
2: وطبعا أكبر

0: أكبر معاناة عند الرجل ما نقولنا معاناة وإنما تحدي يمر به بعد سنة من الزواج أو بعد الزواج، تكاليف الزواج ويصبح عنده ديون.
1: طبعا
0: من الأشياء الجميلة عند بعض النساء باب التعاون تبيع شيء من ذهبها عشان تساعد زوجها.
1: طبعا كثير هذا كثير حقيقة مع النساء العاقلات فعلا يقمن بهذا الشيء، يعني يقمن بالعمل لكي يعني يسددن ما على أزواجهن، يعني يضحين من أجل أزواجهن. يعني فعلا النساء طبعا في الكثير منهن الخير الكثير.
0: صحيح،
1: في الكثير منهن الخير الكثير.
0: اليوم شكوى النساء أن الأزواج ما يتعاون معهن في مذاكرة الأولاد في المدرسة.
1: أيوة،
0: يقول أن إحنا كل مذاكرة الأولاد علينا، والأزواج عندهم فكرة خلي الأولاد يذاكروا وحدهم. إيش نصيحتك في هذا الموضوع؟
1: والله يجب التعاون فعلا، لأن تربية والتربية من الأب ومن الأم. الأم إذا كانت مثقفة ومتعلمة عليها أن تقوم مثل هذا الشيء، وكذلك الأب يفرغ جزءا من وقته طبعا لتعليم أولاده لتذكيرهم إلى غير ذلك. فالتعاون هنا مطلوب، لأن قد يكون المرأة فعلا شق عليها بنفسها أن تقوم بهذا الأمر، وهي موظفة وهي تذاكر لهم وهي تأتي ربما من العمل متأخرة، فالأب كذلك عليه أن يقوم مثل هذا الشيء،
0: أن يتعاون معها.
1: يتعاون معها، نعم صحيح، نعم صحيح.
0: إذن التعاون هو غاية ومقصد
1: طبعا
0: عظيم.
1: التعاون فعلا فعلا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول.
0: صحيح، وربما من معاني التعاون تحمل المسؤولية.
1: طبعا تعاون تحمل المسؤولية، تعاون كل شيء يدخل في التعاون حقيقة، كل شيء ما يتم من أمر إيجابي بين الزوج والزوجة هو من التعاون.
0: صحيح. في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
1: نارا.
0: نعم. ليس للزوجة فقط، إنما الزوج والزوجة تعاون تربية الأبناء.
1: طبعا هذا واجب عليهما جميعا،
0: لأنه عبء كبير.
1: نعم.
0: إذن الغاية الثالثة هي الإمتاع الجسدي.
1: نعم.
0: أليس كذلك؟
1: نعم صحيح.
0: ذكرتم ثلاث غايات.
1: ثلاث يعني ثلاث أهداف رئيسية.
0: أو أهداف
1: رئيسية.
0: الهدف الأول.
1: الهدف الأول قلنا يعني
0: الذرية.
1: النسل. الذرية، تحقيق النسل لاستمرار النوع البشري. والمحور الثاني في هذه المقاصد هو التعاون على البر والتقوى حتى تسير الحياة الزوجية سيرا سعيدا هانئا جميلا. والعنصر الثالث هو قضاء الوطر الجنسي.
0: نعم.
1: لأنه لا بد من إفراز الغريزي. هنالك طبعا خلاف، هل الزواج يعني هل الزواج هو الشهوة أو قربة إلى الله عز وجل؟ سؤال عند العلماء.
0: نعم.
1: هل الزواج هو شهوة
0: أو
1: يعني أو قربة إلى الله عز وجل؟ زين.
0: والجواب؟
1: الجواب إنه حقيقة شهوة، ولكن فيه القربة إلى الله عز وجل. هو شهوة الأصل اللي تحمل على هذا الشهوة، لكن الشهوة هذه إذا أطرت في إطار طاعة الله عز وجل
0: فهي قربة.
1: فهي قربة إلى الله عز وجل. كل المباحات من أكل، من نكاح، من شرب، من أي شيء، كل المباحات هي النية هي التي تحددها. إن كانت معصية أو تؤدي إلى معصية ففيها عقاب الله عز وجل، وإن كانت طاعة وتؤدي إلى طاعة ففيها ثواب الله عز وجل. فإذا النية هي تتحدد. الزواج هو لقضاء الشهوة كما قيل عنه، لقضاء الوطن الجنسي. إذن شهوات
0: صحيح،
1: ولكنها تنقلب إلى قربات. وذلك ليش؟ لأن مطلوب إذا قصد منها طبعا يعني استقرار النفس، قصد منها غض البصر. يعني ما هناك في حديث يعني يا معشر الشباب
0: من استطاع
1: منكم الباءة فليتزوج.
0: يتزوج ليش؟
1: فإنه غض البصر
0: وأحسن
1: الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا رواية. ورواية الثانية تقول من خاف من شدة الميعة فليصم فإن الصوم له وجاء. إن شدة الميعة يعني الرغبة الشديدة في الزواج فخاف منها ما قادر فعليه بالصوم. الصوم يكسر، لأن لا شك أن الصائم يخفف من الأكل ومن الشرب، وهذه من أسباب القوة. المأكولات والمشروبات من أسباب القوة. لما الإنسان يصوم عنها لا شك أن تنكسر عنده حدة الرغبة الجنسية. فالإسلام يقول إنه من لم يستطع، بعد يا معشر الشباب من لم يستطع. الباء إيش الباء؟ الباء تحمل نفقات المعيشة، قالها باء عكس الباه. الباه هو الحالة الجنسية.
0: نعم.
1: الباه، لكن الباء هو تحمل النفقة على للزواج. من استطاع منكم الباء أي النفقة

0: لفقة الزواج في التزوج، فألم يستطع فعليه بالصبر، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. فإنه غض البصر، الإنسان يغض بصره عن الحرام.
1: صحيح.
0: وهذا المقصود من الزواج، أن يغض بصره عن الحرام، كما يقول الشاعر: وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فما يسفك ذاك.
1: صحيح.
0: فالإنسان

0: الحرام لا يبقى يتبع النساء ويطارد النساء ويشوف النساء في الأسواق وفي المولات وفي المجمعات التجارية وفي الشوارع إلى غير ذلك.
1: سيكون
0: بالعكس
1: مرهق هذا
0: يعني
1: الإنسان.
0: صبع ترهق، يعني رأيت الذي لا كل له أنت قادر عليه، كم بتشوف كثير،
1: صح،
0: ولا عن بعضه أنت صابر وما يستوي
1: لا
0: يعني
1: أنت صابر ولا أنت ملحق على شيء.
0: فهذا الزواج أغض للبصر وفي نفس الوقت أحسن الفرق، الإنسان ما يجعل يعني الفرق هو طبعا كناية عن المباشرة الجنسية
1: صح،
0: يعني،
1: فرق
0: ومن لم يستطع طبعا عاد عليه بالصوم، الصوم يكسر طبعا الشهوة.
1: فسبحان الله، كأن النتيجة يحفظ دينه.
0: طب يحفظ دينه، هذا المقصود، يحفظ دينه ويحفظ أخلاقه، لأن بغير الزواج الشرعي تحصل فوضى في المجتمعات، وهذا الذي يحدث الآن.
1: صح،
0: يعني نعم هذا اللي يحدث
1: وذلك
0: الآن.
1: العبارة المشهورة، الزواج هو نصف الدين
0: طبعا
1: أو شطر
0: طبعا
1: الإيمان.
0: طبعا نعم، من تزوج فقد أحرز نصف دينه، هي رواية، من تزوج فقد أحرز نصف دينه.
1: صحيح،
0: نعم
1: بالفعل، يعني غض، لأن هي بداية مشكلة
0: هي طبعا
1: إطلاق النظر
0: طبعا النظر صحيح،
1: وبحفظ،
0: لأن هو الرائد،
1: صح،
0: إطلاق النظر هو الرائد. نعم،
1: وربما أيضا الزواج فيه توازن بهذه
0: نعم
1: الطريقة،
0: صحيح،
1: كما جاء أولئك الناس.
0: صحيح، هو سنة طبيعية، سنة طبيعية بيولوجية في الإنسان، الإفراز الشهوة لابد لها من مسلك شرعي،
1: قناة شرعية.
0: قناة شرعية، ما هي القناة الشرعية؟ لا شك هو الزواج، غير الزواج ليس قناة شرعية، حرمها الإسلام، هنالك كثير من العقوبات في الإسلام يعني على الزنا، سواء كان الزاني بكرا أم محصنا، كل واحد له حكمه.
1: صحيح.
0: فهذه سنة طبيعية لا بد منها، لا بد الإنسان أن يجد لها المسلك الشرعي.
1: صحيح.
0: يعني الذي أمر الله تعالى به،
1: وهو مسلك شرعي وصحي،
0: وصحي، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم صحيح.
1: وأما بالنسبة كما جاء في بعض الروايات، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا
0: المرأة الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاره النفر الثلاثة قالوا والله احنا نريد نبغى نزل في الدنيا، خلنا نصير نشوف النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نتحاور مع النبي.
0: فدخلوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا قبل أن يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم والله يا الدنيا ما تسوي شيء، أحسن واحد يتركها، أحسن واحد ما يريدها،
1: صح،
0: وإحنا نبغى الدنيا،
1: يعتزل الدنيا.
0: قال واحد، أما أنا أقول لكم عن نفسي، أصوم ولا أفطر، أصوم ما أبغى أتزوج، أصوم عن كل شيء ولا أفطر، أصوم الدهر كله، ما يوم يومين، الدهر كله حتى يضعف ما يبغى الصيام.
1: صحيح.
0: قال الثاني، أما أنا
1: أعتزل النساء،
0: أقوم الليل.
1: نعم،
0: أعتزل النساء وأقوم الليل، ما عندي إلا الصلاة، أصلي وأبغى لي حرمة.
1: عن وجع الرأس.
0: والثالث قال أنا أحسن أعتزل النساء، مو أبغى أنا أتزوج، ستمليني زوجتي.
1: أي يعني يفهمون أن دين زهد،
0: دين، وأن هذا هو الدنيا، هذا هو الدين، يحتاج
1: اعتزال النساء،
0: يبتعد
1: الأكل الشرب،
0: يبتعد يكون الإنسان عن هذه الأشياء،
1: وطول الليل القائم ما ينام.
0: فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مقالتهم أو أوحي إليه بمقالتهم، فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قال نعم، قال أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر
1: وأصلي وأرقد
0: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من الإسلام. الإسلام ما في رهبانية، نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال رهبانية في الإسلام، الرهبانية هو هذا الانقطاع عن الدنيا.
1: صحيح.
0: إلى ما يوهم بأنه هذا الذي يرغب فيه الدين.
1: نعم،
0: فنهى عن الرهبانية،
1: هذا جهل،
0: لا رهبانة في الإسلام، هذا جهل طبعا.
1: صحيح.
0: واحد يعتزل الحياة، يترك أسرته، يترك يعني بيته، يترك أولاده، يعني ويذهب هو يعني يعتزل في المساجد ويعتزل في الأماكن، طبعا هذا ليس من الإسلام. الإسلام هو أن توائم بين متطلبات الجسد وبين متطلبات الروح.
1: الروح، يعني هذا هو التوازن والتكامل.
0: التوازن لابد منها.
1: جميل.
0: أن تأخذ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
1: وفي الآخرة
0: حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الإسلام الحقيقي الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، وهذا هو إسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتانا به من عند ربه.
1: وأحسن الله إليكم شيخ أحمد بن سعود السيابي، حديث رائع وجميل جدا عن مقاصد الإسلام من الزواج، واستفدنا استفادة كبيرة، وأحسنتم، فتح الله عليكم. وصلنا إلى ختام

0: هذه الحلقة، ماذا تقترحون أن يكون موضوع الحلقة القادمة؟ ما رأيكم أساسيات اختيار شريك الحياة؟
1: جميل، طيب، ممتاز.
0: طيب، ممتاز. لأن هناك بعض الأخطاء أو بعض النصائح التي يحتاج إليها الناس حول هذا الموضوع.
1: نسأل الله التوفيق.
0: إذن موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة حول أساسيات اختيار شريك الحياة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم جزيل الشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل الماتع الرائع العميق الحكيم، وختمتم بخاتمة رائعة أن دين الإسلام هو دين معتدل، دين وسطي يوازن بين حاجات الجسد وحاجات الروح، وقدوتنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاكم الله خير الجزاء. أما أنتم أعزائنا المستمعين الأكارم، نلتقي معكم في حلقات قادمة ومواضيع متجددة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

إليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش

اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، وننظر هذا المشهد من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وتوقفنا عند هذه الآية، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وذكرنا في اللقاء الماضي أن تقليد الأسلاف يكون أمرا إيجابيا عندما يكون هؤلاء الأسلاف في خير، في حق، في نور، في هداية. بأبيه اقتدى علي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وسيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف عليه السلام، ذكر واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأبناء يعقوب عليه السلام لما سألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن هذا أمر محمود، وتجد الناس يفاخرون بما كان عليه آباؤهم من الخير والأمجاد، من نصرة المظلوم. وأنا في هذا البرنامج أذكر أبنائي وإخواني بالنظر في الجانب التاريخي في مجتمعنا العماني، وكيف كان أسلافنا لهم دور ريادي في نشر الإسلام من خلال بطولاتهم ومن خلال أخلاقهم وتجارتهم التي عرفوا بها. ذهبوا إلى أصقاع الأرض المختلفة ناشرين لهذا الدين السمح بتعاليمه العظيمة، ووصلوا إلى أمم أخرى وكانت لهم قصب السبق في علوم شتى أيضا. فتجد في أسلافنا الإمام جابر بن زيد العماني التابعي الكبير الذي كان له دور في جانب الفقه والحديث والسياسة الشرعية، الإمام الربيع بن حبيب العماني الذي كان ضليعا أيضا في جانب الحديث والفقه، وأئمة اللغة ابن دريد والخليل بن أحمد الفراهيدي، وفي الملاحة البحرية الملاح الخضوري وأيضا أحمد بن ماجد. وهكذا ستجد في علوم مختلفة، فنحن نفاخر بأمثال هؤلاء الآباء ونسير على منهجهم في العناية بالعلم وبالمعرفة، في نصرة الحق، في إقامة العدل. لكن أيضا لابد ونحن الأسلاف ننظر في ما فعل الآباء، فننظر في هذه الأعمال، فإن كانت أعمال خير سرنا على منهجهم وعلى ركابهم وعلى منهجهم مقتدين في ذلك بشرع الله عز وجل مستنيرين به. أما إن كان هنالك أفعال أو أعمال تنافي شرع الله عز وجل فلا بد من تصحيح المسار، ولا يمكن هنا أن نعتذر أن هذا من فعل أسلافنا أو هذا من تاريخنا أو أن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك، فإن ذلك سب في حقيقة الأمر. وما فعله قوم إبراهيم عليه السلام عندما قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون لم يكن ذلك عذرا لهم، فأين أولئك الذين يشجعون على التحريش ما بين الحيوانات ليقولوا أن هذا من التراث العماني؟ لم يكن هذا من التراث العماني، وإنما أتى من قوم آخرين، فأين الجانب الإنساني في التحريش ما بين هذه الحيوانات وإدمائها؟ أين الجانب الإيماني في قضية الحلال والحرام؟ هل هذا جائز أم غير جائز؟ ما يفعل أحيانا في الجانب الاجتماعي في قضية المعتدة وكيف أنه يشدد عليها، فلا ترى نارا ولا شمسا ولا أي شيء مذكر، فيقولون هكذا وجدنا أسلافنا. هذه عبادة، العدة عبادة، لابد أن تؤطر بإطارها الشرعي لا بما يقوله عوام الناس، نسأل الله تعالى العافية. نختم حديثنا بالسلام عليكم إذ أن وقتنا قد انتهى، وإلى الملتقى في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى. كلمة قصيرة لكنها تحمل بين حروفها مشهدا مهيبا من مشاهد العذاب الإلهي. المؤتفكة القرى التي اتفكت أي انقلبت بأهلها، وهي قرى قوم لوط عليه السلام، قلبها الله تعالى عليهم بعد أن استشرى فيهم الفساد واستعلوا على الحق وجاهروا بالفاحشة، فجعل عاليها سافلها وأتبعها حجارة من سجيل منضود، فصاروا عبرة لمن يعتبر. تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا كيف اختصر الله القصة كلها في كلمة واحدة فقال: والمؤتفكة. كلمة تجمع بين الهول والعقوبة، بين الطغيان والسقوط، بين الانحراف والدمار، ثم أضاف الله تعالى إليها فعلا شديدا فقال أهوى، أي أسقطها إسقاطا رهيبا. إنها سنة الله في الأمم، إذا طغى الإنسان وأعرض عن الحق أهواه الله عز وجل من عليائه إلى حضيض الهلاك. أيها المستمعون والمستمعات، لم يهلك الله المؤتفكة ظلما، وإنما أهلكها بعد أن طغى أهلها فأغلقوا أبواب الرحمة وفتحوا أبواب المعصية، بل تمادوا في الفاحشة حتى صار المنكر فيهم عادة يتواصون بها ويجاهرون بها بلا حياء. فلما أعرضوا عن نداء الأنبياء ورفضوا التوبة والرجوع جاء أمر الله، فكانت الصيحة المدوية والخصف العظيم والعذاب المهين، ليعلم الناس أن من بارز الله بالمعصية فإن الله له بالمرصاد. وما أهون الإنسان إذا فارق الإيمان، وما أشد عذابه إذا تجرأ على حدود الرحمن. وليس المقصود أن نقرأ القصة كأنها تاريخ مضى، بل هي رسالة لكل زمان ومكان. فكم من مؤتفكة في عصرنا تسقط بمعاصيها، ليس بانقلاب الأرض ولكن بانقلاب القيم، بانهيار الأخلاق وبالابتعاد عن منهج الله. إن الأمم لا تسقط حين تهزم في الميدان، بل حين تهزم في ميدان الإيمان تسقط. أيها المستمعون والمستمعات، إن من تأمل مصير المؤتفكة علم أن الأمن الحقيقي هو في طاعة الله، وأن البقاء والعزة لا يكونان إلا بالرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فلننظر إلى بيوتنا ومجتمعاتنا، هل فيها من بوادر الانحراف ما يخشى مع

0: في غفلتنا ولهونا وإعراضنا، ولنكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

غير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار

بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويمسك

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفلا

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله

فبحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم

رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة

الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب واذ يتحاجون

تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فدعوا

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا

يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي

أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى

0: من عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحا أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدرك، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة، قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. نزل الحديث هنا في وجوب متابعة الإمام، وكذلك ونزل الكلام في الحديث. ما هو الحديث؟ تفضل. عن أبي هريرة.
3: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
1: اتفقنا. ما معنى قوله يؤتم به؟ نعم.
2: يقتدى به ويتابع.
1: يقتدى به ويتابع. طيب يبين صفة المتابعة، حيث قال: فإذا كبر فكبروا، مكذاك؟ فإذا كبر فكبروا. نحن أعطيناكم كم مسألة هنا في هذا الموضوع؟ 4 أو 5 مسائل. إذا كبر قبل الإمام متعمدا، إذا كبر قبل الإمام ناسيا ولم يعد التكبير، زين؟ إذا كبر الإمام وكبر ما خلفه ثم أعاد الإمام التكبير، مكذاك؟ هذا 3 مسائل. إذا كان المأموم أصم مكذا، ونبهنا على شيء من يفعله بعض العوام عندما يأتون الاستدراك يؤخرون التكبير. قد عرفتم أنه لا بد من التكبير، أن المستدرك أولا يوجه ثم يكبر تكبير الإحرام ثم يتبع الإمام حيث ما كان، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقهوا، لكن لا بد من تكبير الإحرام أولا. ومن فعل ذلك أخر التكبير ولم يكبر تكبير الإحرام تعتبر صلاته لما غير صحيح، ما كذاك؟ لأنه لم يدخل الصلاة. دخول الصلاة بماذا؟
2: بتكبير
1: الإحرام، ما كذاك؟ نعم. فإذا كبر فكبر. في بعض الروايات: وإذا قرأ فاستمع، يعني متابعة الإمام في القراءة الفاتحة ومتابعة الإمام في قراءة السورة. متابعة الإمام في قراءة الفاتحة يقرأ خلفه، بعده يقرأ بعده آية آية أو كلمة كلمة، يتأخر عنه ويتابعه آية آية أو كلمة كلمة حتى إيش؟ حتى ينتهي من الفاتحة، ما كذلك؟ قد يسأل سائل يقول: إذا بدأ الماموم بقراءة الفاتحة قبل إمامه ثم تذكر، هل يبدأ بالفاتحة بعد الإمام ولا ينتظر الإمام حتى يصل ثم يتابعه. بالمثال يزول الإشكال، المأموم بدأ بالفاتحة قبل الإمام، عندما وصل قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين بدأ الإمام بالفاتحة، هل ينتظر حتى يصل الإمام هنا ثم يتابعه ولا يبدأ بالفاتحة؟ ماذا تقول إبراهيم؟
4: نعم، يقول يرجع،
1: يرجع حتى يتابع الإمام.
4: نعم،
1: وفعله ذلك يعني كفعل الشيان معفو عنه.
4: نعم،
1: وكون أتى ببعض الفاتحة أتى به بغير محلها قبل الإمام، والواجب عليه أن لا يسبق إمامه. نعم. وكذلك فيه؟
4: نعم.
1: هناك قول آخر.
3: نعم. ينتظر إمامه.
1: ينتظر الإمام حتى يصل، حتى إيش؟
3: ثم يتابع.
1: حتى لا يكرر
3: الفاتحة.
1: حتى لا يكرر الفاتحة. الفاتحة ما صح تكرارها.
3: نعم.
1: وكذلك تقدم معكم هذا الكلام. أتقدم معكم؟
3: نعم.
1: ومنعوا؟
3: تكراره الحمد.
1: نعم.
3: وللتحيات بمعنى العمد.
1: بمعنى العمد. ونقبوا
3: صلاة المكرر.
1: زين. زين. وعذر الناس هناك فعظهم. لكن القائلون بأنه يرجع فهذا ما يعتبر تكرار، ولما يعتبر أنه أتى بها في غير محلها فلا بد من إعادتها في محلها، محلها يكون بعد إيش؟ بعد الإمام، ما كذلك؟
3: نعم.
1: زين. طيب أكمل الإمام الفاتحة، أكمل المأموم الفاتحة، شرع الإمام في السورة، ليش يكون واجب المأموم هنا؟ واجبه الاستماع. هل يقرأ معه السورة؟
3: لا.
1: الجواب لا يقرأ معه السورة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف

0: قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. نهاهم عن أي شيء؟ عن القراءة مطلقا، عن قراءة السورة مثلاً، ما عدا الفاتحة. القراءة ما عدا الفاتحة الاستثناء. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها، سواء كان المصلي إماما أو ماموما أو فذا، فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب. وكذلك أما قراءة القرآن بعد الفاتحة، الحال عندما يقرأ الإمام يعني القرآن بعد الفاتحة، فعلى المامومين إيش؟ الاستماع، الاستماع، وليس لهم أن يقرأوا وراء الإمام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. زين. وهنا حول الموضوع يعني المسائل. المسألة الأولى، إذا قرأ الماموم، قرأ الماموم خلف الإمام غير الفاتحة، قرأ القرآن خلف الإمام، فما حكم صلاته؟ هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهل هناك فرق بين العمد وبين النسيان؟ تفضل أجيبه.
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: إذا تعمد.
0: إذا تعمد نعم.
1: تفسد صلاته.
0: نعم. وإذا
1: فعل ناسيا فلا بأس.
0: ما عليه شيء. طيب يسألك سائل.
1: نعم.
0: يقول تدخل عليه الإعادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة.
1: لأن هذا تعمد.
0: طيب هكذا كانوا يقرؤون عن عمد. سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال قلنا أجل، فنهاهم عن ذلك.
1: نعم. كانوا الحكم لا يعرفونه سابقا.
0: نعم سابقا. ونهاهم عن ذلك. كانوا لا يعرفون الحكم. ما كذا؟
1: نعم.
0: طيب معقول يقول عليهم الإعادة. عليهم الإعادة. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا كان الناس ما عليه شيء، ما كذاك؟
1: نعم.
0: معك جارنا لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زائد
1: بالعمد،
0: وإن يكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. فهمت الجواب؟ لا يقرأ الماموم غير الحمد. نهي. طيب إذا قرأ ما حكم صلاته؟ واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. ما كذاك؟ سمعتم؟ طيب إذا استمع ولم يسمع، استمع ولم يسمع، هل عليه شيء؟ مثلا صم، أو المسجد كبير ما شيء مكبر صوت، فالذي لم يسمع القراءة هل عليه شيء؟
1: لا.
0: لماذا؟ لأنه مأمور
1: بالاستماع.
0: بالاستماع، لم يمر بالسماع، إنما أمر بالاستماع. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. فرثوا البيتين. وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. نعم. زين. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، إذا سهى عن الاستماع، سهى الماموم عن إيش؟ عن استماع السورة، كما هو شأن كثير من المصلين عندما تسألهم بعد فراغ الصلاة ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى من فريضة المغرب، تجد كثير منهم لا يجيبون عن ذلك. لماذا؟ لأنهم سهوا عن الاستماع. ما كذاك؟ هذا شيء معروف يعني. طيب

0: أساها المأموم عن الاستماع. ماذا يؤمر؟ اسمعوا الجواب. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه قيل عليه يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. فصل بيتين. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر، إيش مراد بالذكر؟
1: القرآن.
0: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه قيل عليه يبدله من بعد ما تم الإمام ويفعله. يعني بعد يصلي الإمام يقوم ويقضي. كيف يقضي؟ يقرأ مثلا ما يكفي من القرآن ثلاث آيات. هل عليه أن يأتي بالسورة التي قرأها الإمام؟ لا، ليس عليه ذلك من أي مكان. وبعض العلماء قال ليس عليه ذلك، ما عليه قضاء، وإنما عليه تقول سهو. لذلك رأيت مثلا قالوا له هو المصلي سهى عن القراءة، قرأ الفاتحة وركع بعد أن استوى راكعا. بعض العلماء قال عليه أن يرجع ويقرأ السورة، وبعض قال إذا استوى راكعا فليس عليه أن يرجع، وإنما يقبل ذلك بإيش؟
1: بسبول
0: السهو. نبه هذا عليه كفار يسجد سجدتي السهو كما سأل العلم ثلاث مسائل. طيب الرابعة، إذا أحرم المأموم والإمام يقرأ السورة، إذا أحرم المأموم والإمام يقرأ السورة، هنا السؤال، هل داخل يستمع السورة؟ ولا يقرأ الفاتحة ثم يستمع ما بقي من السورة؟
2: نعم.
3: يستمع إلى السورة.
0: يستمع السورة.
2: نعم.
0: وبعد ذلك يقوم يقضي الفاتحة.
3: يقوم يقضي الفاتحة.
0: هو العمار، كأنك تقول غير هذا القول.
2: نعم.
0: وتقول ده.
2: قيل يقرأ الفاتحة. قيل إذا كان الإمام يطول في الصلاة ويمكنه أن يقرأ الفاتحة فليقرأ الفاتحة ثم يستمع.
0: من هذا قول ها؟
2: نعم.
0: لأن بعض العلماء قال إذا كانت سورة طويلة.
2: نعم.
0: ويمكن للداخل أن يقرأ الفاتحة ويستمع ما بقي من السورة فليفعل ذلك.
2: نعم.
0: وكذا؟
2: نعم.
0: لكن الأكثر غير هذا. لأن هذا مخالف على كل حال الآية. وإذا قرئ القرآن
2: فاستمعوا له
0: وأنصتوا. وكذلك؟
2: نعم.
0: فإذا عند قراءة القرآن مأمور بالقراءة ولا بالاستماع؟
2: استماع.
0: مأمور بالاستماع. وكذلك الحديث، والحديث فما أدركتم فصلوا فما فاتكم فقروا. فما أدركتم، أين أدركت الإمام؟ أدركته في قراءة السورة. حيث تتابع حين لأنك أدركته في قراءة السورة. وكذلك زين. وهنا يتفرع على هذا شيء واحد، أنت على كل حال شرعت في الاستماع، اسمع السورة. هل لك أن ترجع تأخذ القول الثاني إلى الفاتحة بعد أن شرعت في الاستماع؟ وكذلك أيضا لو شرعت في قراءة الفاتحة أخذ بهذا القول، هل لك أن ترجع تترك الفاتحة وتستمع؟ هل السؤال واضح ولا ما واضح؟
2: نعم.
0: مو السؤال هو فرصته.
4: السؤال في من شرع في الاستماع.
0: في الاستماع، نعم زين.
4: هل له أن يرجع ليقرأ الفاتحة؟
0: نعم، يرجع عن إيش؟
4: عن الاستماع.
0: عن الاستماع، ويأخذ بالقول الثاني ويقرأ الفاتحة.
4: نعم.
0: بعد أن شرع الاستماع.
4: نعم.
0: هل له ذلك؟
4: لا، ليس له ذلك.
0: طيب، والثانية؟
4: والثانية في من شرع في قراءة الفاتحة.
0: نعم، ثم؟
4: ثم أراد أن يستمع.
0: أن يستمع.
4: هل له يرجع؟ هنا لا يرجع.
0: ليس له
4: أن يرجع.
0: وإذا رجع من الاستماع إلى قراءة الفاتحة أو بالعكس؟ لو العلماء قال بفساد صلاته وقيل بعلم فسادها.
2: نعم.
0: وقيل إذا رجع من قراءة الفاتحة إلى الاستماع عليه يعاد الصلاة، أما إذا رجع من الاستماع إلى قراءة الفاتحة فليس عليه إعادة. واضح الآن؟
2: نعم.
0: زين. فإذا كبر فكبر. طيب. وإذا ركع فاركع. الركوع من يركع المأموم بعد هيك بعد ركوع الإمام. وشوف هنا الفاء فاركعوا، ها؟ لأن الفاء هيك تقول لأي شيء؟
2: تعقيب.
0: فاركعوا. يركع بعده. طيب، إذا ركع قبله متعمدا.
2: نعم.
0: متى تصل صلاته؟
2: فسدت صلاته.
0: نعم.
3: غير صحيح.
0: غير صحيح. طيب، ركع قبله ناسيا. ركع ناسيا ثم تذكر. هل يرجع ويركع بعد إمامه، والذي ينتظره وهو راكع حتى يركع الإمام ثم يتابعه. نسأل واضح سؤالته؟
2: نعم.
0: طيب ماذا تقولون؟
2: نعم. قيل يرجع.
0: يرجع. وقيل
2: ينتظر.
0: ينتظر حتى إيش؟ لأن الرجوع هذا قالوا زيادة زيادة عمل.
2: نعم.
0: ويبقى مكانه حتى يصل إليه الإمام.
2: نعم.
0: كونه ركع قبل الإمام هذا أكو حال مغتفر لأنه ناسي ما كذا؟
2: نعم.
0: بعض العلماء قال لا، هذا ما اعتبر عمل. الرجوع إلى الصلاة يرجع إلى إليه إلى المحل الذي خرج منه قبل الإمام، ما يعتبر عمل هذا، عليه أن يرجع. ويقول هو الذي صححه القطب رحمة الله عليه. وكذلك أيضا إذا سهى في السجود، إذا مثلا سبق إمامه بيش بالسجود متعمدا تعتبر صلاته إيش؟ غير صحيح. طيب وإذا سجد قبل إمامه ثم تذكر، هل يبقى مكانه حتى يسجد الإمام ولا يرجع؟ هو الكلام هناك، هو الكلام هنا. نعم. وانتبهوا، ما أعرف حال المسألة فيها تحذير، فيها تشديد، فيها وعيد. ما الحديث بالنسبة للسجود؟ حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخشى
4: أحدكم
0: إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو
2: صورته حمار.
0: حيث كذلك كما أنه يركع بعده ويسجد بعده، كذلك أيضا يرفع رأسه من الركوع بعد الإمام، ويرفع رأسه من السجود يعني بعد الإمام. ما كذلك؟ طيب الوقت انتهى والحديث له بقية إن شاء الله. بارك الله فيكم. زين. ولازل الحديث حول متابعة الإمام. ما كذلك؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: عبادة مكافحة التصحر. يا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، وطاب الذين توقد حرارة الإيمان فيهم شعور استخلافهم، فيمضون متوكلين يحيلون هجير الأرض بستانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تربي مراشد هذا الدين الكريم العباد ليقفوا وقفة مسؤولة وهم يرون غمرة القحط ضاربة وجه الأرض، وتسلل رمال التصحر ملتهمة مساحات خضراء في بقاعها. إنه من الابتلاءات التي يمتحن بها الناس، والمؤمن ليس من شأنه الوقوف متفرجا وجلا أو متحسرا يلقي لومه وعتابه، إنما يرى بعين إيمانه في تشققات الأرض رسائل تستنهض النفوس لعمارة الأرض والإسهام في حفظها ووقايتها شر المخاطر. والجفاف أزمة مناخية تعانيها بلاد شتى، ابتلاء يدعونا لمراجعة علاقاتنا بالخالق وبالخليقة، مناديا لاستشعار أمانة الاستخلاف، دافعا للمشاركة الفاعلة لحفظ توازن هذه البسيطة التي هيأ الحق بيئتها لنا. وحينما نطالع ما يبذل اليوم من جهود دولية ترمي للحد من تدهور الأراضي، نجد أن ديننا الحنيف قد خط المعالم الواضحة لهذه المواجهة من قبل. في هذه التشريعات النابضة بالحياة، لقد جعل من إحياء الأرض الموات من عبادات المؤمن وقرباته، يتجلى فيها تنظيم اقتصادي في إعلان مبكر للصحوة الخضراء التي تقاوم التصحر وتبعث الحياة في التربة. وفي مراشد ديننا نجد سبقة لا يقف عند حدود تحفيز النفوس للنهضة المخضرة، إنما يعمق ثقافتها لتكون ذات ديمومة حتى في أحلك الظروف وأصعبها. حين جاء الأمر النبوي بغرس الفسيلة ولو قامت القيامة، هي دعوة لافتة إلى المبادرة بالعمل النافع وعدم الاستسلام لليأس، وحتى عند اقتراب النهاية ليبقى غرس الخير قيمة عظيمة تزرع الأمل وتعمر الحياة بالفعل الصالح، كما ورد النهي عن قطع الشجر حتى أثناء الحروب. هكذا نجد في هذا الدين الكريم منظومة متكاملة مدهشة بجمعها بين يقين القلوب وعطاء الأيادي، ومكافحة الجفاف والتصحر مظهر من مظاهر عمارة أرضنا ببث الروح في مواتها وإعادة التشجير في ربوعها وترشيد استهلاك مياهها وصون التربة من الاستنزاف ووقايتها شر التدهور. لك الحمد، لك الحمد فاحت به الأربع ويشدو به كوننا أجمع. لك الحمد أجمل قول سرى، لك الحمد أعذب ما يسمع. ترتله الريح في جريها وتنشده السحب إذ تهمع. تبسمت الأرض لما بكى غدا ضاحكا وجهها البلقع، ويكتبه النبت في تربه سطورا تسبح إذ تطلع. ترنمت الورق تشدو به وأظهره روضنا الممرع. تذيع السماء بأسراره وترسله الشمس إذ تسطع، وباح به البدر في ليله وتزهو به الأنجم اللمع. بحمدك يا ربنا هب لنا رشادا لنسلك ما ينفع. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يرون بعيون إيمانهم أن جمال حياتنا ومستقبلنا في حماية بيئتنا، طاعة لله يزهر بها وجه الأرض وتخضر بها الأرجاء وتزهو بها صفحات الحسنات.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 94 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه الجملة معطوفة على الجملة الفعلية تزل قدم بعد ثبوتها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تذوق فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو منصوب لأنه معطوف على فعل منصوب، وهو الفعل المضارع تزل، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الواو محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما واو الجماعة الذي وقع فاعلا وهو ضمير، والساكن الثاني هو اللام من كلمة السوء. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. السوء مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: بما صددتم عن سبيل الله. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والباء في هذا الموضع معناها السببية، والمعنى على جهة التقريب للمعنى: وتذوق السوء بسبب صدكم عن سبيل الله. ما مصدرية؟ وما المصدرية؟ حرف على المشهور. ما حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وما المصدرية؟ موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، كان الموصول حرفا أو كان اسما. وصلة الموصول صددتم عن سبيل الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. صددتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف جمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عن سبيل الله، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وعن متعلق بالفعل صد، صددتم عن سبيل الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل صد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل صد. والجملة الفعلية صددتم عن سبيل الله واقعة بعد الموصول الحرفي ما، فهي جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالباء، والتقدير: وتذوق السوء بصدكم عن سبيل الله. وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل،
وقد تعلق بالفعل تذوقوا، تذوقوا بما صددتم عن سبيل الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تذوقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تذوقوا. والجملة الفعلية تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة الفعلية تزل قدم بعد ثبوتها، والتي وقعت صلة للموصول الحرفي أن، والذي أضمر لزوما بعد الفاء. ولكم عذاب عظيم. يجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، فقد ذكر ما يكون من عقوبة الدنيا أو من عاقبة اتخاذ الأيمان دخلا بينهم في الدنيا، وعند ذلك يخطر بالذهن سؤال: ما العاقبة في الآخرة؟ فيأتي الجواب: لكم عذاب عظيم. فيجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، وعلى هذا تكون هذه الواو التي صدرت بها هذه الجملة واو الاستئناف، والواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ووقع بعد الواو أو جاء بعد الواو جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. لكم: اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور لكم في محل رفع خبر مقدم، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لكم أو يكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عظيم صفة لكلمة عذاب مرفوعة، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية لكم عذاب عظيم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 95 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا جملة فعلية، وهذا الأسلوب أسلوب نهي، وهو معطوف على أسلوب النهي الذي قبله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الفعلية وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تشتروا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بعهد الله جار ومجرور.
الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب عهد، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثمنا، قبل إعراب كلمة ثمنا نعود إلى الباء، فإن الباء حرف جر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل تشتروا، لا تشتروا بعهد الله. فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل لا تشتروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تشتروا، والباء داخلة على المتروك. وهذا هو الشأن في هذه الأفعال التي يستفاد منها الترك، فيترك شيء لشيء، فتركوا عهد الله والعياذ بالله لشيء، وهو الثمن الذي وصفه الحق.

0: تبارك وتعالى بأنه قليل، لأن ذلك الثمن وإن كان كثيرا في نظر الآخذ أو في نظر طائفة من الناس، فإنه ليس شيئا أمام النعيم المقيم الذي أعده الحق تبارك وتعالى لمن وفى بعهده. وقد وصف الله تبارك وتعالى ذلك النعيم بقوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ثمنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، قليلا صفة لكلمة ثمنا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية: لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون مفيدة للتعليل، وتأتي كثيرا في القرآن الكريم لهذا المعنى. والمعنى على جهة التقريب: لأن الذي عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما هنا اسم موصول، والمعنى: إن الذي عند الله هو خير لكم. وعلى هذا لا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. وما هنا ليست ما الكافة والتي تكون زائدة وتتصل بإن فتكفها عن العمل أو تخرجها عن اختصاصها، وهو الدخول على الجملة الاسمية فتأتي بعدها جملة فعلية. بل إن ما هنا موصولة، ولذلك فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرءا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نتلو الآية التي تحمل الرقم 122 من آيات سورة البقرة بإذن الله تعالى.
1: إذن فلتتلها علينا يا أستاذنا.
2: أتلوها بإذن الله.

0: التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: صدق الله
2: صدق
1: العظيم.
2: الله العظيم.
0: إنه خطاب مكرر لأولئك الذين أنعم الله عليهم بالرسالات وبالأنبياء وبالملوك الذين كانوا منهم، بذلك التفضيل الذي حصل لهم في عالم زمانهم.
2: فما رأيك يا أستاذنا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية؟ وأرى أن هذه آية قصيرة، ربما نجد فيها أحكاما قليلة.
0: جميل جدا. يا بني إسرائيل، بني إسرائيل،
1: مد منفصل هنا يا أستاذنا.
0: نعم، بني، الياء في بني في الكلمة الأولى والهمزة في إسرائيل، تلاه بعد ذلك
2: مد متصل
0: إسرائيل، حيث وقع المد والهمز في كلمة واحدة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم.
2: حكمان تجويديان فقط.
0: نعم، يا بني إسرائيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: على أي حال، الآيات التي قبلها وهي قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ثم كذلك قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، تستدعي تذكيرهم مرة أخرى مع قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، بعد أن قالوا نؤمن بما أنزل علينا. كل ذلك يستدعي بيانا مرة أخرى وتذكيرا لهم كما ذكروا في بداية هذه الآيات بقوله تعالى يا بني إسرائيل، فهي مرة أخرى متصلة بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إذ تذكرهم نعمة الله عليهم، أعني هذه الآية التي تلوناها، تذكرهم بنعمة الله عليهم، تلك النعمة التي لا توازيها نعمة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا نشرع في إعراب هذه الآية؟
0: جميل جدا، وإن كنا قد أعربناها في حلقة سابقة، ولكن لطول العهد نعيد هذه الآية مع ما فيها من إعراب وبيان لبعض المعاني. يا بني إسرائيل، يا
2: حرف نداء،
1: نداء يا أستاذنا،
0: ويا هي أم أدوات النداء،
1: أم أدوات النداء،
0: نعم، إذ ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط. بني إسرائيل
1: منادى وهو مضاف،
0: والمنادى المضاف ينصب، وعلامة نصب بني
1: الياء
0: لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم وليس جمعا مذكرا سالما، إذ هو جمع ابن، وابن ليس علما ولا صفة.
1: ولماذا حذفت نونه يا أستاذنا؟
0: للإضافة، لأن بني مضاف
2: إلى إسرائيل،
0: وإسرائيل مضاف إليه، وعلامة جره
2: الفتحة نيابة عن الكسرة،
1: لأنه ممنوع من الصرف يا أستاذنا،
0: للعلمية والعجمة. يا بني إسرائيل اذكروا،
1: اذكروا فعل أمر مبني على حذف النون يا أستاذنا،
0: وفاعله
2: واو الجماعة
0: مبني على السكون في موضع رفع. نعمتي
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: نعمتي، نعمة هو المفعول به، ونعمة مضاف
2: والياء مضاف إليه،
0: وعلامة نصب المفعول هنا فتحة مقدرة في قوله تعالى ذكروا نعمتي، نعمتي، فالتاء مكسورة لمناسبة الياء لأنها مضاف إلى ياء المتكلم، والمضاف إلى ياء المتكلم يكسر إذ الياء تناسبها الكسرة.
2: فلماذا وضعت الفتحة على الياء؟
0: تلك الياء يجوز لك فتحها وتسكينها، نعمتي، نعمتي، تقول قومي، قومي، وهناك أوجه أخرى أيضا في النداء، إذا استعملت هذه الكلمة المضافة إلى ياء المتكلم ففيها أوجه، ولكنها هنا مضافة إلى ياء المتكلم فقط وليست منادى.
1: فماذا نقول عن الياء يا أستاذنا في قوله تعالى نعمتي؟
0: الياء هنا مجرور مبني على السكون أو على الفتح، لأنه حرك بالفتح على الكسر في موضع جر، لأن نعمة مضاف والياء مضاف إليه.
2: فماذا نقول عن التي يا أستاذنا؟
0: التي اسم موصول صفة لنعمة.
2: صفة لنعمة؟
0: نعم، فيكون هذا اللفظ منصوبا لأن صفة المنصوب تكون منصوبة، فهو وصف للنعمة. نعمتي التي أنعمت. أنعمت،
1: أنعم فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: على الفتح المقدر سكن لاتصاله بالتاء، وهو ضمير متصل، فما موضع هذه التاء؟
2: الرفع يا أستاذنا.
0: لأنه فاعل أنعم. جميل جدا، فهو مبني على الضم في موضع رفع.
2: فأين عائد التي يا أستاذنا؟
0: عائد التي محذوف، وتقديره اذكروا نعمتي التي أنعمتها عليكم، لأن العائد إذا كان ضميرا متصلا في موضع نصب يجوز حذفه، وهذا كثير في القرآن وفي أشعار العرب. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، والتقدير
2: ومن خلقته.
0: جميل جدا. وقال الشاعر: فما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا، والتقدير أصابوه. فالضمير المتصل المفعول به المنصوب يجوز حذفه للعلم به. أنعمت عليكم. عليكم
1: جار ومجرور متعلق بأنعمت.
0: نعم، فالكاف في موضع جر وإن كان مضموما لأنه ضمير متصل، والميم علامة للجمع.
2: وأني
0: الواو
1: حرف عطف يا أستاذنا.
0: أن حرف توكيد ونصب. أين اسم أن؟
2: الياء يا أستاذنا.
0: نعم، مبني على السكون في موضع نصب. فضلتكم.
1: فضل فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: والفاعل التاء.
0: وسكن الفعل لاتصاله بالتاء، والكاف في موضع نصب. على العالمين
2: جار ومجرور،
0: وعلامة جره
1: الياء يا أستاذنا،
0: نيابة عن الكسرة لأنه
1: جمع مذكر سالم،
0: بل هو ملحق بالجمع، إذ العالمين جمع عالم، والعالم اسم جنس جامد وليس صفة ولا علما.
2: ولكن يا أستاذنا، هل نقول عن هذه الجملة فضلتكم على العالمين أنها خبر أن؟
0: نعم، خبر أن، والمصدر المنسبك من أن وصلتها في موضع نصب معطوف على نعمة، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم على العالمين.
2: وبهذا ننتهي من الإعراب يا أستاذنا.
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: سبحان الله، وكأنك أردت أن تسأل عن النون في العالمين، والنون كما قالوا عوض عن التنوين في المفرد، فمفرد العالمين عالم، أليس كذلك؟
1: بلى يا أستاذنا.
2: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، لم يتسع الوقت لأكثر من الإعراب، إذن فعلينا أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنتبين ما في الآية من فوائد
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني متواصل في تدبر كلام الله عز وجل. ولازلنا هنا مع هذا المشهد في سورة الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كان من جواب إبراهيم عليه السلام عندما قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال لهم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. هذا التركيب وهو تقديم همزة الاستفهام أفرأيتم يستعمل في التنبيه على ما يجب أن يعلم، على إرادة التعجيب مما يعلم من شأنه. ومن هذا قوله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، وعطف الآباء عليهم في قوله أنتم وآباؤكم لزيادة إظهار قلة اكتراثه بتلك الأصنام، مع العلم بأن الأقدمين عبدوها، فتضمن ذلك إبطال شبهتهم في استحقاقها العبادة. ووصف الآباء بالأقدمية إغال في قلة الاكتراث بتقليدهم، لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم آكد، هكذا يقول المفسرون. إذن أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ذكر الآباء هنا وذكر صفة لهؤلاء الآباء وهي القدم، لأن في عرف الأمم كلما كان هؤلاء الآباء أقدم كان تقليدهم آكد، لكنه مع ذلك عليه السلام يقول أمرا عجبا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لم يقل لهم هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، بل أعلن العداوة التي بينه وبين هذه الأصنام، مع أن هذه الأصنام لا تعقل وهي جمادات. أيضا لم يقل لهم هذه الأصنام عدو لكم، ولكنه قال عدو لي، وذلك مبالغة في النصح، بأن أحب بأني أحب لكم ما أحب لنفسي وأكره لكم ما أكره لنفسي. يعني ما ممكن أن تتخذ شيئا تكرهه إلها، تتخذ شيء تعظمه تجله ترى فيه القداسة، ولا يمكن أن يكون المعبود مكروها تكرهه وتبغضه وفي نفس الوقت تجله وتقدره وتعظمه. فقال لهم: فإنهم عدو لي، هذه الأصنام التي كنتم تعبدونها أنتم، بل لست أنتم فقط، حتى آباءكم، وليس الآباء الأقربون فقط بل الأقدمون، عدو لي إلا رب العالمين. وهنا سيتحول الكلام من الكلام عن الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع إلى الكلام عن صفات رب العالمين التي يريد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يبينها ويوضحها لقومه ولأبيه في هذا المشهد العجيب. أيها الإخوة والأخوات، سنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن هذا المشهد القرآني في لقاء آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى الملتقى في لقاء آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ